وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولين العبادات وهو القوي الذي

من شر نفسي وشيطاني وعاهاتي ومن مكائد عدائي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقاتي ومن تخيل.

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلخ أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله

وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولني العبادات وهو القوي الذي

خلق تسندون مديح رسول الله إلي قان مطلبي ولي ليس ينحو الدهر وعش مفندون.

أمعني ومن لم يهوني فهو يطرد علمت لدى الأبرار والبر والملا بأن المقفى سيد الخلق مفرد إذا ما مدحت المصطفى نلت فجأة أكون بها بشرى لمن دام يسجد مدحت الجواد الباذل البحر مزبدا ومن جوده علم وأمن وأسجد أحيد إذا ما زار أو سير سرمدا بدا مخجل الخب الذي ليس يسجد كريم إذا واجهته قعد للمنى ببشر وتامين ومولاي أعبد سها من أبى دين الذي دينه الهدى وقاب الذي رب الورى ليس يعبد شكوري لربي بامتداه محمدا عليه سلام الله ما دام يحمد شكوري لربي بامتداه محمدا عليه سلام الله ما دام يحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يعذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروني وأن أفارق ما أحببته واخترته ورضيته لي أبدا وأن أتوجه إلى شيء لم تحبه ولم ترضه لي وأن يتوجه إلي شيء تحبه ولم ترضه لي وقد أعذني من جميع ذلك قبل عام هكسس في ربيع الأول على المنتقى كير البرايا محمدي سلامي

سلاميك قلل يا إلهي بحمد على المنتقى خير البرى يا محمد سلاميك خلل يا إلهي بحمد أيا ماحيا من قبل هكس شما أسى لفضل وتكريم ومجد وسودد مزايا كرامة عدها.

خير المهتد. كتابك لي كنز وجاه ورفحة، ومن يرضي بالقرآن مولاك يهتدي. سلام الذي أعلاك يا خير مرسل، على خير مبعوث إلى الخلق مرشد. شكرت عليك الله شكرا يزيدني، ومن بك ينحو الشكر يا ذكر يرشد. فلاح الذي يبلوك يبقى مقلدا، إلى الجنة العليا بغير تردد. يقيني يقيني تركك الدهر جاهدا، مها بك ربي دون رد تخد.

ومن بك يبقي الفوز يا ذكر يسعد بك الله أعطاني أمانا من الأذى لدى كل من يدن وكل مبعد يقود لي الباقي بك السلا آمنا ومن بك يبغي النصر يا ذكر ينجلي علمت يقينا أنك الخير والهدى ومن يبق مجدا خالدا بك يمجدي أروم بك الحاجات من خير مسلم ولي بك حاجي قد قضى عدون مفسدي لغير تحت دنيا وأخرى مضرت كفاني بلا لقيا بك الله حسدي لي الله يبدي الغيب مهما أردته بك اليوم يا قرآن ربي وفي غبي إذا رمت من ربي بك السؤل نلته بك الله صفاني بقاء بألغدي ورثك يا قرآن ربي بفضله فمن لم يوافقني لغيري يطردي

يصلي ربي مسلما على خير خلق الله طرا محمد لوجهك عني صلي ربي مسلما على خير خلق الله طرا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ابن عبد الله فاق كل من أبداه أو يبديه خالق الزمن. إن ابن عبد الله فاق كل من أبداه أو يبديه خالق الزمن. على الورى اصطفاه من أبداه رحمة كل بعدما هداه وجوه سهبه الكرام بيضت بعد مجاهدته التي انقضت ذل الذي أبى العبادة فلا يزال والماحي مهاما أفلا. بركة المختار ليست تنخرم ونوره الساتع ليس ينصرم.

ليتوجه وسهسه الغرر. ملك الملك نعم الملك مهدل من قد أمروا أو صرفوا.

0: قطعا ولا إله إلا الله
1: إلى سوى مقدير لي يدب وساقه إلى سوانا الرب لغيرنا الغدا نحر ولا سدى وتتوجه لغير مفسده.

0: له البرايا والزمن ذر النحاني قبل قال للأمن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى. فخلف

0: ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك الأخ شيخ صالح. وبعد هذه الافتتاحية القرآنية للحضور في هذه الدار، دار الخلافة بجدبوسو بمدينة طوبة، ونخصص هذا الترحيب لضيفنا العزيز العالم العلامة الشيخ إبراهيم المالي الذي تكلف جهدا شاقا للمجيء إلى طوبة لعله يزور أهل طوبة ومشايخها، ودائما كان يؤكد لنا حبه لشيخ الخديم هذا الولي الصالح. ولا غرو في ذلك، لأن الشيخ إبراهيم المالي معروف بزهده وورعه وتصوفه وحبه لأهل التصوف وأهل الصلاح، ونرحب به من جديد في هذه الدار، دار الشيخ مبكي بوسو العالم العلامة مفتي البلاد. وبما أنه ضيف عزيز وعالم علامة، لا نجد ما نقدم له من ضيافة إلا العلم، لذا نكرمه بمائدة عطرة وجلسة علمية مباركة إن شاء الله، لعلنا نستفيد من نفحاته ونكهاته الجميلة. وكان برفقته طالبه ولازمه ملازمه الشيخ حسن لي الذي نعم الشيخ ونعم التلميذ. إذن يا شيخ إبراهيم، جئت إلى بيتك وإلى أهلك في الضم وفي القرابة وكذلك في الله سبحانه وتعالى. أحببناك في الله قبل أن نتعرف معك منذ رأينا فيديوهاتك على اليوتيوب في جامع الأزهر وتلقي الدروس بلغتك السهلة النيرة الممتعة وبأسلوبك المتميز. وطبعا عندنا في هذه الجلسة الكريمة بعض الإخوة من أهل جيدة أحفاد الشيخ مبكي بوسو، لعل كل منا يدلي بدلوه على ورقة قد يلقيها أمام الجمهور مع القناة المخصصة المعروفة بجيدة تي في وجميع المتابعين الذين يتابعوننا في هذه اللقاءات الطيبة. ومعنا الشيخ العالم الشيخ بوسو ابن سرين سيدي مولايا ابن سرين مولايا بوسو ابن سرين باكي بوسو، وسيلقي أيضا كلمته إن شاء الله، لعله سيتحفنا كالعادة بأسرار من علم الفلك. علم الفلك هذا العلم الذي تخصص به الجد، وكذلك ورثه حفيده شيخنا، كل يعرف ويرى في المنصات مشاركاته الجيدة والممتعة في علم الفلك، وإن شاء الله سيلقي بورقته المعدة من قبل سيادته. وكذلك الشيخ دكتور خادم بوسو الذي معنا وهو معروف غني عن التعريف، سيلقي أيضا بورقته وسيدلي بكلمته. لعل الشيخ جعفر يذكرني موضوع الذي يتكلم فيه سيتكلم فيه الشيخ خادم ورقته ما هي الفقه وتاريخه. كل منا يعرف أنه متخصص في علم الشريعة لأنه خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة كلية الشريعة، ولكنه أيضا واصل أبحاثه ودراساته في الخارج في أمريكا حتى تبحر في العلوم وأصبح متخصصا في العلوم خاصة علوم الشرع. لذلك سيدلي بدلوه أيضا لعله سيتحفنا كالعادة وسيبدع، وهو معروف بسرعة البديهة وكذلك الدقة في الاستنباط وكذلك التثبت والتأكد. وكذلك شيخنا الشيخ جعفر سيدلي بدلوه لعل ورقته تتحدث عن أساسيات التربية الخدمية ما شاء الله، لأننا مريديون كل منا يعرف أن شيخنا الخديم ألف كتبا كثيرة وكذلك جاءنا بمنهج سليم وقويم في التربية والروحانيات، وهذا الجانب مهم جدا في الإسلام. لذلك سيبدي بملاحظاته حول هذه الموضوعات الطيبة التربية لشيخ الخديم. ثم أخوكم الذي يتكلم معكم لعله سيشارك ويتطفل بورقة أو ورقة عن علم الحديث أحكام ومقاصد. ثم ضيفنا الكريم أيضا سيكمل المشوار ويأتي بما عنده، لا أدري ذكرنا له موضوع أم أنه حر يعني وبحر لا ساحل له، لذلك سيبدعنا بما كان يبدعنا قبل أن نراه مباشرة. إن شاء الله يعني سيلقي محاضرة عن العلم عامة، محاضرة مفتوحة عن العلم وأهميته. لعلي رأيت محاضرته في موريتانيا، كان يحث طلاب نباغية بأهمية العلم والبحث، وهذه الوصية كانت مهمة جدا للطلاب الذين شاركوا الشيخ في هذه المحاضرة. لعله سيتحفنا ببعض الوصايا وببعض الأمور التي ينبغي لطالب العلم العناية بها للتزود بالعلم. وإن شاء الله لا نطيل في التقديمات، سأدخل مباشرة على ورقتي التي قد أبلغت بها مؤخرا، ولكن مكره أباك لا بطل. ونقول إن علم الحديث من أهم العلوم الإسلامية، لأنه هذا العلم انبثق من المشرع الكبير صلى الله عليه وسلم محمد المصطفى. وكما أقول دائما كلماته تحمل معاني سامية لما أوتي له من جوامه الكلم. لذا أهم ميزة يتميز بها علم الحديث أنه من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن كما تعرفون علم الحديث ينقسم إلى قسمين أساسيين سأذكرهما. فعلم الحديث علم يتكامل مع الشريعة بأقسامه المختلفة. لماذا؟ ليحقق الغاية الأساسية التي هي حفظ السنة النبوية وفهمها مستندا إلى أحكام وضوابط دقيقة. هذه الأحكام وهذه الضوابط تلتصق معها مقاصد كلية للشريعة الإسلامية. وهذا العلم ينقسم إلى ركيزتين كما قلت. كما تعرفون هناك ما يسمى بعلم الحديث دراية، وهناك أيضا ما يسمى بعلم الحديث رواية. وباختصار فالدراية تتعلق بما بالرجال وما يتعلق بصحة الحديث وضعفه أو العلل وما إلى ذلك. يعني علم الحديث دراية يتعلق بالأسانيد وبعض العلل التي قد تطرأ في المتن أيضا، وبعض المشاكل التي قد تغير وجهتنا في الحديث وقد يعني تحاكر الجو الحديثي. فعلم الحديث دراية إذن قسم يتعلق بالعلم بحت، لذلك من أصعب الأمور فلا يعرفها إلا الجهابزة أمثال الإمام الترمذي وأبو داود السجستاني وكذلك الإمام ابن حجر وكذلك من المعاصرين الإمام الألباني وغيرهم فهؤلاء الجهابزة كابن عيينة وأحمد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة كلهم من الذين تخصصوا في علم الحديث عموما وخاصة علم الحديث دراية يعني يدرون ويعرفون خبايا الحديث ومشاكلها والأشياء التي قد تضعف الحديث أو تصححها أو تصححه فأما علم الحديث رواية يتعلق بجانب الحفظ الإنسان قد يحفظ الحديث ويحفظ المتون ويحفظ الرجال أيضا وأسماءهم ولا يعرف الدقائق التي هي موجودة في الحديث يعني قد يقرأ الحديث ويستظهره ويقول لك هذا الحديث موجود في كتاب كذا وكذا وكذا ويعرف يحفظ الحديث ولكن لا يعرف العلة أو الضعف أو الانقطاع أو الاضطراب أو ما إلى ذلك من الأمور التي تتعلق بصحة الحديث وضعفه فهنا ترى أن كلاهما مهم ولكن أهم شيء علم الحديث دراية ولكن الجمع أولى إن أمكن فالمحدث الحقيقي هو الذي جمع بين الدراية والرواية يعني يحفظ الأحاديث ومتونها ثم كذلك يعرف علل الحديث وضعفها وصحتها وما إلى ذلك من الأمور التي تعرفونها لكي تحكم على الحديث صحة أو حسنا أو ضعفا فالحديث قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا وقد يكون حسنا والملاحظة الجديرة بالملاحظة أيضا أن الحسن والصحيح يعني من الناحية الاحتجاجية كل منهما حجة يعني قد يكون الحديث حسنا اصطلاحا ولكنه حجة كما قد يكون الحديث صحيحا ويكون حجة لا تظن بأن الحديث الحسن ليس حجة بل حجة إلا إذا كان ضعيفا جدا لا ينجبر الضعيف الذي رواه مثلا الفاسق أو الكذاب هذا لا ينجبر أيضا مهما كثرت طرقه أما إذا كان سيء الحفظ أو متهم في بعض مشايخه وما إلى ذلك إذا وجدت له رواية أخرى قد يعني يترقى الحديث من صفة الضعف إلى صفة الحسن وهذا ما يسمى بالحسن لغيره الحسن لغيره هو الضعيف إذا روي من وجه آخر كما يقول علماء الحديث إذن كي لا نتطرق في هذه الأمور نذهب إلى لب الموضوع وأرجو من الذي يضبط الوقت أن ينبهني إذا جاوزت الحد المسموح لي فأحكام الحديث مثلا تشمل القواعد والقوانين الكلية ولكنني أريد أن أركز في أهمية علم الحديث لحفظ الشريعة الإسلامية مثلا لولا علوم الحديث لا نجد أين نقف كما يقال يعني قد تكون هناك مسائل كثيرة نحن نحكم عليها ونستنبطها ولكن في الحقيقة مستندة من الأحاديث لأن الأحاديث عبارة عن المعاني كلية للشريعة الإسلامية ومقاصد عالية فمثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قد يقول لفظة صغيرة ووجيزة وهذه اللفظة تحمل غاية سامية جدا مثلا قوله الأذنان من الرأس هذا حديث قصير والدكتور يعرف ما في هذا الحديث من الحكمة ومن المسائل الفقهية التي يمكن أن نستنبطها في هذا الحديث الذي يقول الأذنان من الرأس انظر قوله في معرض التوسية لما كان بالمدينة المنورة يصلي وسمع جلبة وضجة كبيرة قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا الصلاة معك يا رسول الله فقال لا تفعلوا إذا أقيمت الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار فما أدركتم مع الإمام فصلوا وما فاتكم فأتموا وفي رواية أخرى فأقفقضوا. وهذا لا يصحنا لا تصحنا هذه الجلسة لشرح هذا الحديث لما فيه من المهاني والأحكام الشرعية المستنبتة والخلافات الفقهية بين المذاهب الأربعة. إذن كل هذا يدل على عظم هذه الأحاديث التي لا غرو في ذلك لأنها صدرت من الذي لا ينطق عن الهوى ومن المشرع الكبير. انظر قوله المؤمن لا ينجس، المسلم لا ينجس، لما التقى مع أبي هريرة في بعض طرقات المدينة فكان أبو هريرة يبتعد من الرسول لأنه كان على جنب ولم يتطهر، فكأن أبا هريرة نفر من الرسول صلى الله عليه وسلم فنبهه الرسول فقال له سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، وهذا فيه أحكام كثيرة جدا. انظر قوله لا عدوى ولا تيرة، لا عدوى ولا تيرة. هذا الحديث تحير فيه العلماء وقالوا هل لا يكذبه الواقع، لأننا نرى لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قال له بعض أهل البادية إنني عندي جمال كثيرة، إذا أصيب واحد بالجرب من هذه الجمال فإذا لم أخرجها من يعني من من من القطيعة فبعد أيام قليلة ستنتقل العدوى إلى جميع الجمال. ماذا قال له الرسول؟ من أعدى الأول، من أعدى الأول. إذن العدوى ليست كما تظنون أنتم، لأن هناك الميكروبات قد تتطاير على الهواء وتنتقل إلى الشخص دون أن تعرف أن هذه الميكروب أن هذا الميكروب جاء من بعيد. إذن وقوله فر من المجزوم فرارك من الأسد لأخذ الحيطة ولأن لا يعني تقع في الذنب، كي تظن أن هذا المجزوم أو هذا المريض هو الذي أعداك، والحقيقة العدوى من الله سبحانه وتعالى. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه ينظم المجتمع بأحاديثه ويكون المجتمع متزنا لو طبقنا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. انظر قوله البيحان بالخيار ما لم يتفرقا، ربما المالكية سيتكلمون في هذا الموضوع وما فيه من الأحكام. وانظر قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، هذا الحديث لم يفهمه إلا القليل من الناس. ما هو البيعتان في البيعة؟

0: قيل وذكر معنى الحديث. إذن يقولون لي إن وقتي انتهى، ولكن قد نتوقف هنا إن شاء الله ونعطي الكلمة للإخوة الكرام. أدري من هو ينوبني في هذا المقام. سيد شيخنا، لعلك ستدلي بدلوك عن علم الفلك إن شاء الله، وتمتعنا وتفرحنا أيضا كالعادة. بارك الله فيكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها المشاهدون والمشاهدات، نحييكم تحية من عند الله مباركة طيبة، وهي قول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فأريد تقديم ترحيب إلى الشيخ العلامة الشيخ إبراهيم المالي الذي حل بنا ضيفا من دولة مالي الشقيقة، وهو معروف منذ القاهرة في أروقة الأزهر الشريف، حيث كان يحيط به طلاب العلم من جميع القارات، وهو يلقي دروسا من الكتب التراثية ويفك تلاسمها. نرحب به في هذه المدينة المحروسة التي هي مدينة طوبى، مدينة العلم والعلماء والأولياء الصالحين. وفي مقدمتهم مؤسس هذه المدينة الذي هو الشيخ أحمد بنبا المعروف بالشيخ القديم رضي الله عنه. كما نرحب به في هذا الحي المبارك، الحي العلمي الذي شيده العلامة الشيخ الحاج مبكر بوسو، الذي كان من أكبر مريدي الشيخ القديم رضي الله عنه. كما أحيي جميع الحاضرين هنا من الجمهور ومن المشاركين أيضا، ابتداء ممن هو أقرب إلي يمينا، الشيخ الدكتور خديم بوسو، وكذلك الشيخ جعفر الصادق بوسو، والشيخ سليف حسن بوسو. وبعد، فهذه ورقة متواضعة نحاول فيها إلقاء الضوء على تطبيقات علم الفلك والميقات عند شيوخ قد بوسو قرية العلامة الشيخ مبكر بوسو رحمه الله تعالى. وقبل القوض في هذا الموضوع، ينبغي الإشارة إلى أن الشيخ مؤسس هذه القرية وجد هنا في السنغال مادة علم الفلك والميقات بشكل نظري، فرأى أن هذا العلم وتطبيقاته يحتاج إلى ثورة وتجديد، وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله تعالى. أولا، جهود علماء جد في العلوم التطبيقية الفلكية. قبل أن نخوض في هذا الموضوع، لا بد أن نوضح أن بداية ممارسة علم الفلك عند الشيخ مبكر بوسو من الصعب جدا أن نحدد سند البداية لتجربته الفلكية والميقاتية، ولكننا إذا تابعنا كتاباته نجد أنه أشار إلى ممارساته الفلكية منذ مطلع القرن المنصرم. ففي سنة 1903 تحديدا، حيث كتب رسالته كيفية استدلال القبلة لأهل القطر السنغالي، قال فيه تلك الرسالة: وأسهل الطرق أيضا لمعرفة هذه المسامتة هي المراقبة. وأضاف قائلا: وقد وقفنا نحن بتوفيق الكريم المتفضل لمراقبة هذه المسامتة في وطننا دار المنان المحروسة، يعني طوبى. دار المنان حي من أحياء طوبى الآن، وإن كانت قرية في تلك الآونة مستقلة. قال الشيخ: فوجدنا الأولى منها التي تكون للميل الشمالي التي تقع عاشر برج الثور، وهو بعد منتصف أفريل بيوم، إلى أن قال: فنرى والله أعلم أن موقع وطننا المذكور في الدرجة 15 للعرض الشمالي، والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق. لا بد أن نتوقف في هذه الفقرة، لأنها فقرة فيها إعجاز علمي إن صح التعبير، بمعنى أن الشيخ كان من أوائل من سكنوا هذه القرية أو المدينة. وقبل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، ومع ذلك حاول تحديد موقع جغرافي لمدينة طوبى المحروسة، وتحديد قطها لعرض الطول

0: بها للعرض والطول معا. وهذا أيضا مما تميز به الشيخ. ودائما أقول إن كثيرا من العلماء القدامى كانوا يعيشون في مدن ذات حضارة إسلامية والعلم قديم فيها جدا، مثل القاهرة ومثل الخيروان وكذلك فاس وغيرها من الدول من المدن المشارقية. وكان العلماء الموجودون هناك إذا حاولوا تحديد هذه الخطوط للعرض والطول تجدهم دائما في الاجتهادات الأولى يرتكبون بعضا من الأخطاء، حتى يأتي عالم آخر ويصحح لهم ويكون هؤلاء العلماء معفوون عنهم بأخطائهم، لأنهم كانوا يعيشون في زمان إذا اقترب الإنسان إلى الحقيقة فرح الجميع به وقدروا ما حققه، لأن القرب من الحقيقة أفضل من عدم الوصل إليه مطلقا. ومع ذلك الشيخ مبكي بوذا إذا كان من أوائل من سكنوا هنا ولم يسبق للمدينة أن يسكن فيها فلكي غيره، ومع ذلك هو أول من قام بتحديد وفعل هذه التجربة. ومع ذلك لما انتشرت وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة يمكن الاعتماد على آلات أخرى لمعرفة ما إذا كان مجتهدا مخطئا فيكون له أجر أو مصيبا فيكون له أجران. ولله الحمد كان كلامه دقيقا جدا، وهذه نقطة مهمة جدا كنت أريد التوقف عليه قبل أن أواصل. ومستوى الشيخ بكبس في علم الفلك كما لاحظنا إشارة المستعمرين الفرنسيين إلى أعماله الفلكية بشكل مبكر جدا، إذ ذكره الإداري الاستيطاني بول مارتي في مجلة العالم الإسلامي الصادر 1913 خلال فصل مريد أحمد بمبا، يقارن اسم الشيخ بتطبيقات علم الفلك مخررا أن الشيخ مبكبس أصبح يعتمد على ساعة خاصة به، وهو يشير إلى المزولة الشمسية المعروفة، ويريد بهذا الكلام رؤية الشيخ حول التوقيت المحلي بدل التوقيت العالمي المعروف بتوقيت غرينتش كما سيأتي. وأما كونه مرجعا فلكيا ومؤقتا معترفا به في المنطقة وليس من المألوف في منطقتنا الغرب إفريقية حسب علمي أن تأتي أسئلة من الجارة الشمالية موريتانيا أرض الأبرار والعلماء كما كان يصفهم الشيخ الخديم رضي الله عنه إلى السنغال، غير أن الشيخ مبكي بوذا كان مفتيا في هذا الفن لإخوانه من الشيوخ الموريتانيين. كتب ابنه البكر الشيخ محمد البسوبي في ترجمة لوالده الشيخ مبكي بوذا رحمه الله تعالى قائلا: منها ما ذكره في جواب خرينه حبيبه وخدينه أخيه الكامل المؤقت الذي هو في الفنون مشارك رئيس المؤقتين الشيخ الأكبر السيد محمد بن عبد الرحمن التندغي، فإنه بيّن فيه يوم مسامة الشمس لخصوص وطنه ودلائل الخبلة للقطر السنغالي خاصة وأقدام الزوال فيه كذلك، فراجعه إن شئت. انتهى. والشيخ محمد بن عبد الرحمن التندغي هذا كتب في حق الشيخ مبكي بوذا بتقريض لكتابه يواخيت الصلات في تقريب مواخيت الصلاة قائلا: أما بعد فيقول الجاهل محمد بن عبد الرحمن التندغي: لما تصفحت ما كتبه أخونا في الله وشيخنا الشيخ محمد المسوبي المشهور بن مبكي بوذا وجدته في غاية الصحة والإتقان لموافقته كتب الفقه والميقات والهيئة، وسلمته مجاراة له، وإن كنت لست أهلا للتسليم لمثلي فضلا عن مثله في التحقيق والإتقان، فإني لو حلفت أني ما رأيت مثله في التحقيق ما حنثت. وكذلك له رسالة رائعة معنونة بمسائل من علم الفلك يجيب فيها أسئلة العلامة الشيخ أحمد بن اسمه الموريتاني رحمه الله تعالى، هذا الشيخ الذي لا مثيل له في الفن. ولقد أحسن الشيخ عبد الله المكي حين كتب نقلا عن الشيخ أحمد الكوري ابن محمدي في حق الشيخ أحمد بن اسمه الذي كان يستفتي طبعا عن الشيخ للشيخ مبكي بوذا، قال الشيخ أحمد الكوري: لا أعرف عالما يمكنني أن أقارنه به في موريتانيا إلا الشيخ محمد المامي، فكلاهما ألف في علوم غير تقليدية، ومع ذلك كان يستفتي عند الشيخ مبكي بوذا في هذا المجال. لذلك وعليه نعرف بعضا من قدر هذا الشيخ في علم الفلك. وأما الشيخ عبد القادر الكمليلي فله تقريض جميل في كتاب يواقيت السرار في تقريب مواقيت السرار قائلا: الحمد لله القديم الباقي بلا زوال، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه الأزوال، أما بعد، فقد اطلعت على ما ألفه وجمعه وصنفه أخونا المحقق العلامة المدقق سيدي أنبك بوسو، من معرفة أمثاله مطلوبي ومرغوبي، وخليل ما هم كثير من سواهم في علم استقبال القبلة المحمدية لأهل الأقطار السنغالية مع تحقيق زوالها، إلى أن قال منشدا: للشيخ أنبك كتاب في المواقيت، يا نعمه من كتاب كاليواقيت، لأهل سنغال أبدى الشيخ قبلتهم ووقت الظهر فيه أي توقيت. الشيخ مبك إمام العصر يذكر لي في العلم خير فتى من آل آخيتي. ولا بد أيضا أن أتوقف في هذه الأبيات توقفا قليلا قبل أن أواصل إن أمكن. وهذه الأبيات يقصد الشيخ الموريتاني أن الشيخ مبك بوسو هو الذي قام بتحديد وقت الظهر أو الساعة الثانية عشر شهرا، لأن السنغال وغيرها من دول المنطقة دائما تعتمد على توقيت محلي أو على توقيت دولي بدون اعتمادهم على توقيتهم المحلي الصحيح، وهذا ما يشير إليه. وإلا فالشيخ مبك بوسو وجد هنا الإسلام وعاش الإسلام هنا ما يناهش 10 قرون قبل أن يولد، وهذا يحتاج أيضا إلى توضيح. وله أيضا مطارحات مع علامة الحجاز فضيلة الشيخ خليفة النبهاني، وفي ذلك يقول في كيفية الاستدلال: ثم لما من الله علينا بالحج عام ومسس، يعني 1346 أو 1928 ميلادية، قال: سألت معول أهلها في ذلك الزمان المؤقت الشيخ خليفة النبهاني، فقال لي: إن الشمس تسامتنا ثامن الجوزاء، ولعل أهل مكة أدرى بشعابها. قلت: ولا بعد، لأن هو شيخ أنبك بوسو هو الذي يقول قلت لا أنا، قلت: ولا بعد، لأن ما بين اليومين 5 أيام فقط، وثامن الجوزاء رابع أو 16 مايو، وثانيهما 17 السرطان الذي هو 29 من يونيو أو أول يوم من يوليو يقف على سمت مكة إن شاء الله تعالى. كان من المفروض أن نواصل وندخل في اجتهاداته في علم الفلك، تلك الاجتهادات التي هو الذي اخترعها في هذه المنطقة، لأنه وجد علماء الفلك هنا يتناولون هذه المادة، ومع ذلك كانوا يعتمدون على كتب مؤلفة في الدول المغاربية، ولكن تلك الكتب غير صالحة في نظره في إفريقيا جنوب الصحراء، فحاول أن يجتهد فيها اجتهادات صالحة لبيئته. وهذا ما كنا في صدد توضيحه، ولكن للأسف الشديد انتهى الوقت، وهناك علماء آخرون ينتظروننا، ولا يمكن لنا إلا أن نسمح لهم بتناول هذه الكلمة ومواصلتها إلى ما شاء الله. شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع. والآن إن شاء الله تعالى إذن نعطي الكلمة لفضيلة الدكتور الشيخ قديم بوسو. أظن أن السيد الشريف قام بتقديمه والورقة التي سيلقيها. شكرا جزيلا لكم.
1: لعلي بادئ ذي بدء كما تفضل مشايخنا الكرام وكما تفضل الشيخ شريف المحدث في الترحيب بالعلامة الفهامة الدراكة الشيخ إبراهيم، ولا أجدني أصلح لكي أرحب به إلا أن أقدم أمامكم هذه الأبيات المتواضعة والتي جاءت به قريحتي هذا الصباح بعد أن جفت من قبله، ولكن الشيخ حسين قد أيقظ القريحة فأنتجت هذه الأبيات البسيطة، فقلت في مطلعها: أرش الورد للضيف الكريم لأس العلم ذي الدر النظيم، هلا أهلا وسهلا يا حبيبي، لكم منا سلامات الخديم، لحب الناس من أضحى منارا، يهد الخلق في الليل البهيم، يفتق من لباب القوم زهرا ويودع فيه أصناف العلوم وينثر من معين الوحي نورا ويهدي السائرين إلى الرحيم تهلل وجه طوبى فاستطارت عناديله تغني للكريم وتصدح من خديميات بمبا أناشيدا من الذكر الحكيم فأهلا بالخليل نزيل طوبى بإبراهيم مشكات العلوم وترحيبا بلا مدد يضاحي سناه في الدجى ألق النجوم لئيم جاء في شعر جميل يعبر فيه عن قلب نظيم لئيم جاء في شعر جميل يعبر فيه عن قلب نظيم صلاة مع سلام للحبيب ليشفيني على قلب السقيم فضل الشيخ هذا ما من الوافر كما قال الشيخ خليل نعم وقد جاء الشيخ بقصيدة أجمل من هذه تجاه طوبى وخليفتها على كل حال ورقتي حول الفقه الإسلامي وتاريخه ولكن سوف أقصر فيه لأني قد أخذت شيئا من الوقت كما تعرفون وكما لا يخفى عليكم جميعا وأنتم تعرفون ذلك أكثر مني أن الفقه الإسلامي من أهم العلوم بل أعظم من علم الحديث كما أعرف أنه أن الشيخ شريف لا يوافقني في هذا الرأي طالما تخاصمنا حول هذا الموضوع قديما وحديثا ولا زال شيخنا على جانبي لأنه متخصص أيضا في الفقه الإسلامي إلا أن الفلك قد أخذ نصيبه في ذلك طيب لا مشكلة المهم الفقه الإسلامي كما تعرفون جميعا الفقه تعريفه في اللغة العربية يقولون هو الفهم وإدراك غاية المتكلم هذا هو الفقه الإسلامي وأما الفقه في الاصطلاح الشرعي عند الفقهاء يقولون العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية وأما شرح التعريف فلا آتي به لأن الإخوة يعرفونه أكثر مني على كل حال مراحل الفقه الإسلامي أو عصوره يعني تحتوي يعني ممكن أن نقسمها إلى عصور إلى من حيث الزمان إلى أقسام ولكن سوف آتي بثلاثة أقسام فقط القسم الأول عصر النبوة وتعرفون جميعا أن هذا العصر قد تطور فيه الفقه الإسلامي ولكن الفقه الإسلامي في هذا العصر فقط اقتصر على أدلة القرآن والسنة النبوية صلى الله عليه وسلم كما تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم في البداية قال لا تكتبوا عني غير القرآن ولما استقرت العلوم القرآنية قال اكتبوا لأبي شاه وأمر الصحابة أن يكتبوا الحديث النبوي وفي البداية قد نهى عن ذلك خشية أن يختلط الفقه مع الحديث ولكن في العصر النبوي الفقه إما أن يأتي ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم فيجلس ويبين الحكم ويشرح وإما أن يأتي عن طريق سؤال من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كما في كثير من الآيات ويستفتونك ويسألونك عن المحيض ويسألونك عن الأهلة إلى غيرها من آيات قرآنية كريمة ثم يأتي تفصيل هذه الأحكام إما من القرآن وإما من الحديث لأن القرآن يفسر بعضه بعضا كما ألف في ذلك شيخنا الشنقيطي في كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن وكما يعرفه المفسرون شيخنا مفسر كبير يعني يقول تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة أيضا فالسنة النبوية الصحيحة قد تأتي لتبين معاني القرآن أحيانا كما حصل في الصحابة كما حصل ذلك أيام الصحابة فالله سبحانه وتعالى لما قال في كتابه العزيز الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون تحير الصحابة فقالوا أي منا لا يأتي بظلم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس الظلم كما تظنون فالظلم هنا هو الشرك ألم تسمع قول الحكيم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إذن السنة النبوية صلى الله عليه وسلم على صلى الله على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم تفسر القرآن الكريم إجمالا وتفصيلا وفي هذا العصر أيها الإخوة الكرام تعرفون أن الصحابة كانوا يتعلمون من النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ويتلقون منه الأحكام الشرعية. ثم بعد ذلك جاء عصر الصحابة، وفي هذا العصر توسع العلم أكثر لأن الصحابة كانوا كثيرين، فكان منهم من يحفظ السنة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم العبادلة عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر، هؤلاء من العبادلة. وهؤلاء لما يأتيهم المسألة، لما تأتيهم المسألة أو لما تأتي المسألة إلى الخليفة، إلى خليفة المسلمين أبي بكر رضي الله عنه، كما ذكر ذلك ميمون بن مهران، وإن كان شيخ سري سوف يهاجمني في هذا الأثر لأن هذا الأثر منقطع، يعني لأن ميمون بن مهران لم يدرك أبا بكر، على كل حال هو تابعي معروف. ولكن في هذا الأثر يقولون أن أبا بكر رضي الله عنه إذا جاءته مهمة أو مسألة علمية يجمع الصحابة، قد يبلغ النفر أو النفرين، فيسألهم عن هذه المسألة. إذا لم يجدوا ذلك في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يسألهم هل وجدتم النبي صلى الله عليه وسلم يحكم في هذا الأمر أو لا، فيشهدون. إذا لم يجدوا ذلك في القرآن ولا في الحديث يشهدون آراءهم، كما ثبت ذلك أيضا في حديث معاذ بن جبل لما قال له، لما أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي موسى الأشعري إلى اليمن، فقال له بما تحكم؟ قال أحكم بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو. فزاد بعض العلماء في الحديث، وإن كانت هذه زيادة قد يعني قيل فيها كلاما كثيرا، لكن على كل حال قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله بما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل، إن دل على شيء فإنما يدل على الشهادات الصحابة بعد الشهادات النبي، على خلاف بين الفقهاء هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أو لا. والصحيح أنه يجتهد فيصيبه الله أو يخطئه، والمجتهد له أجران، إن أصاب فله أجران وإن لم يصب فله أجر واحد. ثم جاء عصر التابعين، وفي هذا العصر تطور الفقه، كما تعرفون جميعا أن الصحابة قد تفرقوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم في المدن وتوسعت الدولة الإسلامية، فالتابعون الذين هم تلاميذ الصحابة أيضا منهم من هم كانوا أفقه من الصحابة، مثل سعيد بن المسيب سيد التابعين، أو الحسن البصري أيضا الفقيه المعروف الذي هو كان شيخا لواصل بن عطاء، كما تعرفون القصة الصحيحة اعتزلنا واصل فانتشرت هناك المعتزلة. على كل حال وفي هذا العصر تطور الفقه يعني تطورا عظيما جدا، لأن رقعة الإسلام قد توسعت وتفرق الصحابة في المدن، وقليل منهم لم يخرجوا المدينة المنورة، وكثير منهم خرجوا، بعضهم في البصرة وبعضهم في الكوفة وبعضهم في العراق حتى وصلوا إلى المغرب العربي يعني عندنا. ثم في هذا العصر تطور الفقه الإسلامي فتوسعت آفاق الفقه آفاق الفقه عند الشيخ شريف في مؤلفه. وبعد هذا العصر جاء عصر آخر يعني ازدهر فيه الفقه ازدهارا عجيبا جدا، وهو عصر تابع التابعين، على خلاف بين الفقهاء منهم من يقول أن هذا العصر فقط اختصر على أمثال الحسن البصري ليس بن سعد، كما يقول الإمام الشافعي وقد لا نوافقه في ذلك، يقول ليس بن سعد أفقه من مالك إلا أن تلامذته لم يخدموا مذهبه، وهذا الكلام يعني فيه نظر ويرد على وجوه كثيرة. ثم بعد ذلك في هذا العصر أيضا كما تعرفون من الفقهاء من قالوا، ومن المؤرخين من قالوا أن هذا العصر امتدت إلى عصر تابع التابعين، ولكن هناك خلاف يسير، وهو أن أبا حنيفة ليس بتابع تابعي وإنما هو تابعي، لأنه التقى ببعض الصحابة في البصرة ورأى أنس بن مالك، ولكن لم يروي منه، لم يروي عنه شيئا. وإن صح هذا فأبو حنيفة رحمه الله عليه تابعي معروف، ولكن كما تعرفون أن المذاهب الفقهية توسعت، ولكن كان هناك تواصل بين المذاهب الفقهية، لأن أبا حنيفة رحمه الله هو شيخ من؟ أبو حنيفة شيخ الإمام شيخ من؟ شيخ مشايخ الإمام مالك، شيخ مشايخ الإمام مالك. ولذلك تجدون في الخلاف الفقهي عند الإمام ابن رشد يجمع بين قولي أبي قولي أبي حنيفة والإمام مالك، ثم يجمع بين قولي الشافعي مع الإمام أحمد إن صح التعبير. والتعبير الصحيح أن يقال مع المحدثين، لأن ابن رشد القاضي لم يعتبر الإمام أحمد فقيها وإنما اعتبره من المحدثين، ولذلك في روايته يقول حكى أهل الحديث أو يقول ذهب المحدثون. إذا قال هذا فيقصر بذلك الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه. ولكن كما تعرفون إخوتي الأعزاء في هذه المرحلة ازدهر الفقه ازدهارا عجيبا جدا. مثال ذلك فقط الإمام مالك، كما تعرفون أن الإمام مالك قد أعلن بميلاده النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في حديث الترمذي عند أهل السنن يقول سيفتقد العلم علماء يبحثون عن العلم فلا يجدون أعظم من عالم المدينة المنورة. الفقهاء مثل الإمام الشنقيطي يقول يقصر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الإمام مالكا رحمة الله عليه، ولذلك يفتخر في المذهب المالكي بأنه هو الوحيد الذي أعلن النبي صلى الله عليه وسلم بميلاده، هذا افتخار عظيم. والإمام مالك هو شيخ الإمام الشافعي رحمة الله عليه، كما تعرفون القصة أن الإمام الشافعي قال لأمه يا أم أن أهل مكة استدعوني لأكون مفتي لأكون لأدرس في الحرم، فقالت له أمه يا ولدي قتلوك، فقال له يا أم إني أخذت علم أهل مكة وعلم أهل العراق وعلم أهل الكوفة، فقد حان الوقت علي أن أكون مدرسا في الحرم المكي، فقال له لا لم يحن الوقت بعد، فاذهب إلى المدينة فخذ من علم مالك وخذ منه الأدب قبل العلم. فذهب إلى المدينة، والقصة طويلة جدا. والمهم في الأمر أن الإمام مالكا رحمة الله عليه قال له يا ولد يا محمد قد رأيت فيك نورا لا تتلاعب به، إن لم تتلاعب بهذا النور فسوف يكون لك شأن عظيم. فاشتهر الإمام الشافعي يعني، وكما يقولون الإمام الشافعي من حسنات الإمام مالك، والإمام أحمد أيضا من حسنات الإمام الشافعي، إذن فمالك هو الأم. ولذلك كأن الإخوة استدركوني وقالوا أن الوقت قد انتهى، ولا يسعني إلا أن أشكر الإخوة الكرام. المهم سوف أنتهي من هنا، وأعتذر كثيرا لأن اللغة العربية عندي ضعيفة جدا والمستوى أيضا ضعيف جدا، ولم أستعد لهذه الجلسة سيما أني جالس مع العالم العلامة، كما قال أحد التلاميذ لما زاره الإمام أبي حنيفة فقال له يا شيخ أنت ثقيل وأنت في البيت فكيف إذا جئت إلي، يعني والشيخ ثقيل وهو في الشاشات فكيف إذا جاء إلينا، فلا نستطيع إلا أن نشكره كثيرا ونقول هذا، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد ومن والاه. ما سأقول وأنا بين هذه الكوكبة من العلماء، ولكن سأقول مثل ما قال سيدنا موسى وأقي هارون هو أفصح مني لسانا. وعلى أي حال سوف أتفضل بلفتة وجيزة حول التربية الخديمية، وكما لا يخفى من طيب علمكم أنه الشيخ أحمد بامبا أسس التاريخ المريدية على هذه الركائز الثلاثة التي هي العلم النافع والعمل الصالح والأدب المرضي، وكان يولي أهمية قصوى لهذه الثلاثية لعبادة الله سبحانه وتعالى، فاتخذ العلم النافع منوالا ودربا خالصا لا بد منه في قدمة الإسلام ونصره، حتى قال في كتابه مسالك الجنان العلم كسب خشية العليم فمن قلى منها فجاهل مليم، وقال أيضا العلم والعمل جوهران لخير يد دارين يجلبان، وقال أيضا واعلم بأنما تفاوت الورى بالعلم والدين يكون فاصبرا، وقال أيضا في كتابه مسالك الجنان فليس يوجب سواد الجسم سفاهة الفتى وسوء الفهم، وكان يفسر في ذلك أنه لا وجود لتلك الحقلية التي ترى أن الألوان هي المعيار الأساسي للقياس. ثم نمشي إلى القسم الثاني الذي هو العمل الصالح. وكان الشيخ يجده مسلكا في اقتفاء السنة النبوية حتى قال منتهجا مذهب أهل السنة مع الجماعة وتلك الجنة، وقال أيضا رجاء جنة بلا تاعات بسنة الماحي فغرور ياتي. وكان يرى بأن العمل الصالح لا يتم إلا بطلب الحلال، لذلك أنشد قصيدة قال فيها وطلب الحلال فرض ينتمي لكل مسلم بخير وهم. ثم إن الشيخ أحمد بامبا كان يرى أنه لا بد من الأدب المرضي، حيث صنفه على قسمين. القسم الأول ينضوي تحت فقه العبادات، والقسم الثاني هو فقه المعاملات. وهذا الأول الذي هو فقه العبادة ينضوي وراء تأدية العبادة على أحسن وجه وأتمه، وقال في ذلك فارقت جملة من المباح ولم أنه ما لم يفيد، حتى أنه قال في قصيدة قال في مطلعها قالوا ليركن لأبواب الصلاتين تحز جوائز تغني كل ما حيني، فقلت حسبي ربي واكتفيت به ولست راضيا خير العلم والدين. وقال أيضا فلا تعادوا من رأيتم فاه يخرج لا إله إلا الله، حتى أنه قال وأحبب المؤمن للإيمان وابغض الكافر للكفران. وهذا يجسد قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، بل سار على هذا الدرب حتى ألف كتابه المعنون بنهج قضاء الحاج، وقال فيه ومن تأدبك ألا تنظر حقا لنفسك على شخص ترى. وقال أيضا في بيت قلت ومن يخفي الخنا ليرفعك، سألوه من هو الأفضل بيننا، من هو الصديق الجيد. وهذه قليل من كثير من النفحات القديمية التي دأب عليه وقطع عليها طريقته المريدية، التي قال فيها أبايع اليوم الرسول المصطفى بخدمة وأسأل الله الوفاء. وسوف أكتفي بهذا القدر لأعطي الدكتور ليكمل ما بقي من الحديث.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إلهي فوضت الأمور جميعها إليك فدبرها بما شئت والدفي، وسلمني اللهم يا ربي واحميني، وخذ بيدي وامن وجد وتعطفي. ثم أما بعد، منايا من الدنيا علوم أبسها وأنشرها في كل باد وحاضر، دعاء إلى القرآن والسنن التي تناسى رجال ذكرها في المحاضر، وقوفي بأعواد المنابر داعيا إلى الله بالحسنى ونهج الأكابر. فيا رب وفقني لتجديد سيرهم بعلم وآداب وسبحة الذاكر. آمين آمين آمين، بجاه سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إخواني في الله الحاضرين وحضرات المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول ما أقول أنني أحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقني وعانني وسددني وقادني إلى هذه البلدة الطيبة التي هي بلدة طوبة، التي تمنيت أن أزورها منذ زمان ليس بيسير، لما أكنه من الاحترام والتقدير والتبجيل لمنشئ هذه البلدة الشيخ أحمد بامبا الشيخ الخديم رضي الله تعالى عنه ونفعنا به. فالشكر لله سبحانه وتعالى والحمد لله سبحانه وتعالى الذي تجري بيده مقادير الأمور كلها، أحمده سبحانه وتعالى على نعمه وأسأله المزيد من فضله. ثم بعد ذلك يسرني قبل أن أبدأ في كلمتي أن أشكر وأحيي وأرد الجميل إلى أولئك السادة الأفاضل الذين استضافوني في هذه البلدة، وعلى رأسهم الأخ الخلوق المحب الصدوق أبو آسية الأستاذ جعفر بوسو، الذي كان سببا بعد الله سبحانه وتعالى في زيارتي لهذه البلدة. وقد حزيت بوافر الاحترام والتقدير من قبل أهل البلدة، فجزاهم الله عني خير الجزاء. الذي أقوله بعد ذلك أن العرب من أمثالهم أنهم يقولون لا ينقل التمر إلى حجر. حجر بلدة مشهورة لا يوجد فيها إلا النخيل فقط، فمن يحمل التمر إليها كمن يلعب ويعبس. فالإنسان الذي يعرف مكانة هذه البلدة ومنزلتها في دول العالم عموما وغرب إفريقيا خصوصا، لا يأتي إلى هذه البلدة ليحاضر، وإنما يأتي إليها ليستمع إلى المحاضرات. لكن كونه يحاضر في هذه البلدة يعني أنه لا يعرف هذه البلدة. هذه البلدة هي بلدة الشيخ الخديب القائل عن نفسه: إلي قاد الله ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكني. بلدة سيرمبك بوسو الذي أسس هذه القرية التي بجنبها، وكان عالما في كل شيء خاصة كما أخبر الأخ الفاضل في علم الفلك. فأنا سأختصر كلامي، يعني أنبه طلبة العلم أمثالي الذين يكونون في استماع إلى هذه المحاضرة أن أتكلم كلمة بسيطة عن العلم. فأقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول المولى سبحانه وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. هذه الآية يؤخذ منها أشياء كثيرة. من أهم ما يؤخذ من هذه الآية أن أول معلم في الوجود كله هو الله سبحانه وتعالى. إذن العلم كأنه وظيفة الله، يعني لأن سبحانه وتعالى هو أول من علم، إذن العلم ليس شيئا هينا. المولى هو المعلم على تسامح، لأن بعض العلماء يرون أن أسماء الله توقيفية لا يجوز أن تشتق علم، لكن مسامحة نقول إن الله هو المعلم الأول. إذا كان الله هو المعلم الأول، فمن التلميذ الأول؟ أبونا آدم. إذن الله هو المعلم الأول وأبونا آدم هو التلميذ الأول. طيب، وبعد أن كان آدم تلميذا لله سبحانه وتعالى واستوعب ما علمه الله سبحانه وتعالى وفهمها جيدا، أصبح معلما للملائكة، فقال الله سبحانه وتعالى: يا آدم أنبئهم. إذن أبونا آدم كان تلميذا لله وشيخا للملائكة، وكفى بهذه ميزة للعلم أن يكون أبونا الذي كلنا تناسلنا منه تلميذا للخالق وشيخا للملائكة عليه الصلاة والسلام. فالعلم شيء نفيس جدا. من هنا قال الشاعر الحكيم: تعلم العلم واحرس تحز فخار النبوة. تعلم العلم واحرس تحز فخار النبوة. فالله قال ليحيى: خذ الكتاب بقوة. إذن من أراد أن يتقلد قلادة الأنبياء سلك طريق العلم. سلوك طريق العلم هذا، من أجل هذا من الشيخ الخديم رحمه الله تعالى أنشأ هذه البلدة لأهداف كثيرة، لكن من أهمها أن تكون بلدة علم. فأنا سعيد جدا أن أتواجد بين أحفاده وبين أحبابه وبين أولاده، وأجدهم علماء يفتخر بهم. الحمد لله رب العالمين، ما زالوا متمسكين بالعلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذه النعمة علينا وعليهم جميعا. بعد هذه الآية التي ذكرناها: وعلم آدم الأسماء كلها، نأتي إلى الآية الثانية، يقول فيها المولى سبحانه وتعالى: خلق الإنسان علمه البيان. خلق الإنسان يعني أبونا آدم خاصة وبنيه عامة، علمه البيان. ما هو البيان؟ البيان هنا ليس المقصود به الفن المشهور الذي يذكره أهل اللغة عندما يقسمون البلاغة إلى معان وبيان وبديع، ليس هذا هو المقصود في قوله سبحانه وتعالى علمه البيان، وإنما المقصود بعلمه البيان أنه علمه التعبير عما في النفس. ليس هناك من المخلوقات من يعبر عما في نفسه إلا الإنسان، سائر الكائنات كلها تعقل، على اختلاف بين العلماء. بعض العلماء ذهبوا إلى أن الحيوانات لا تعقل، لكن هذا الكلام غير صحيح. الحيوانات تعقل كثير، تعقل جدا، بعضها أعقل من الإنسان. مثلا الفأر، الفأر يأتي إلى الإنسان وهو نائم ويعد أصبعه، إذا أراد أن يقوم ينفخ لبه لئلا يقوم. إذا أراد الإنسان أن يستيقظ، الفأر ينفخ هذا الأسبوع لتنزل عليه لكي لا يشعر بألم العضة، ينفخ الأسبوع لئلا يستيقظ الإنسان، فتصحى من النوم وتجد أصابعك الأظافر مأكولة من قبل من؟ من قبل الفأر، وأنت تقول إن هذا لا يعقل. لا، هو يعقل جدا. هو يعقل، الحيوانات تعقل كما قال الشيخ الآن، وما علمتم من الجوارح. طيب، الحيوانات تعقل، مثلا خذ الطائر الحمام. الحمام عندما يبيض، عندما تبيض الحمام تمكس فترة معينة فوق البيض لكي يفقس هذا البيض عن الفرخ. إذا حان هذا الوقت، الأنثى تكون في البيت فقط ولا تغادر البيت. الذكر من الحمام يذهب ويبحث عن الطعام ليأتي به للأنثى لكي لا تغادر العش، إلى أن تفقس البيض. إذا فقست البيض يكون الحمام صغيرا في السن لا يستطيع أن يأكل، فتذهب الأنثى وتبحث عن الديدان لأن هذا لطيف ورطب، وتأتي وتؤكله الصغار. من قبل كنا لا نرى هذا، لكن الآن عبر الحواتف والتقدم العلمي ترى الحيوانات تطئم صغارها ماذا؟ الديدان وهذه الأشياء اللطيفة لكي يهضمها أمعاء الكائن الصغير، لا يستطيع أن يأكل الآن الحبوب. ثم تراعيه هكذا إلى أن يكبر في السن، فتأخذ بجناحيه وتطير به في الهواء وترميه وتدربه على الطيران. بعد كل هذا أنت تقول إنه لا يعقل، هذا غيب صحيح، هو يعقل، لكن من الله علينا خلق الإنسان علمه البيان. نحن نعبر عما في نفوسنا. إذا كنت مريضا أستطيع أن أقول أنا مريض، الكائن إذا كان مريضا يسكن فقط ولا يستطيع أن يعبر عما في نفسه. إذا كان جائعا قد يسيه وقد يعمل، لكن لا يستطيع أن يقول أمين.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة.

0: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: دوني بالطعام أو دوني لا يجيد هذا، هذا مما اختص الله به أبناء آدم. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان علمه البيان، علمه هذا يشتمل على شيء مهم، ما هو آدم؟ هذه الآية الثانية التي أردت عليها. الآية الثالثة التي أردت أن أتكلم عليها، كل الأمم التي مرت على ظهر الأرض من الله على جميعها بممارسة علم، ما من أمة من الأمم إلا ومارست العلم. الهند، الهنود مارسوا العلم، والفرس مارسوا العلم، والصين مارسوا العلم، والأفارقة مارسوا العلم، والأتفق العرب في تاريخ يسبق لهم أن دونوا العلم في أي مرحلة من مراحل حياتهم إلا بعد مجيء الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من أجل هذا سماهم القرآن الكريم بالأميين، والذي بعث في الأميين، فيه ملاحظة، أو يصاهرهم إسماعيل أو بعدما صاهرهم إسماعيل. العرب ينقسمون إلى قسمين، عرب ما قبل إسماعيل وعرب ما بعد إسماعيل، لكن العرب لا يردون هذا الكلام، يقولون نحن كلنا من إسماعيل، لكن هذا غير صحيح. إسماعيل تزوج امرأة من العرب، إسماعيل تزوج امرأة منهم، إذن هم كانوا موجودين قبل وجود إسماعيل في تاريخهم، سواء قبل أن يصاهرهم إسماعيل أو بعدما صاهرهم إسماعيل، لم يكونوا يعرفون العلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي. الرسول الذي أتى إلى الأميين كان من أول ما أوحاه الله إليه، أو أول ما أوحاه الله إليه، أن قال له سبحانه وتعالى اقرأ. هذه الآية تكفي دلالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث من عند الله سبحانه وتعالى. أبناء آدم الذين شرف أبوهم في الملأ الأعلى بقلادة العلم، وكان كل أمة من أحفاده متعلمين إلا أمة واحدة، تلك الأمة الواحدة لما أرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام افتتح المولى سبحانه وتعالى خطابه إليهم بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق. القراءة للرجوع إلى الأصل، يعني أخذا بأيديهم ليخرجهم من الظلمات إلى النور، كما ذكر القرآن الكريم، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا العلم الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في أول سورة العلق، إذا نظرنا إليه نجد أنه قسمان، لأن المولى سبحانه وتعالى قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، أمره بالقراءة مرتين. هاتين المرتين اللتين أمر بالقراءة فيهما كل منهما قراءة مختلفة عن الأخرى. القراءة الأولى اقرأ باسم ربك الذي خلق، ذكر الخلق، التكوين، الإنشاء، الاختراع، هذا علم يتعلق بالكون، علم متعلق بالكون فقط. العلم الثاني اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، إشارة إلى العلم المدون، يعني العلم الذي يدون ويكون عن طريق التلقي فقط. إذن قسم المولى سبحانه وتعالى العلم في أول آية أنزلها على النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى قسمين، علم هو علم كون، وعلم هو علم وحي، وهما المذكوران في قوله سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر. الخلق يعني الكون، والأمر يعني الوحي. الأمر يعني الوحي بدليل قوله سبحانه وتعالى يتنزل الأمر بينهن، يعني الوحي. إذن قسم المولى العلم إلى قسمين، هذين العلمين نحن نحتاج إليهما معا نحن المسلمين، لأننا نريد في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. لكي نجمع بين حسنة الدنيا والآخرة لابد أن نسلك طريق العلمين معا. هذين العلمين أحدهما اسمه علم العقل، والثاني اسمه علم النقل، سميه بما شئت، ولا أن تسميه بعلم الدنيا وعلم الدين. علم الدين هو الذي هو علم الوحي، علم الدنيا هو الذي هو علم الكون. نحن الآن في عصر تطور هذه العلوم تطورا واسعا جدا، لكن نحن كأمة إسلامية للأسف الشديد اعتنينا بشق واحد من العلمين وتركنا الشق الآخر. من يسلك علما واحدا من العلمين ويتخلى عن العلم الآخر ينظر بعين واحدة، يكون في مشيته من حيث التطور كالأعرج الذي يمشي برجل واحدة، لا تستطيع أن تلحق بمن يمشي بالرجلين. هذين العلمين، اقرأ باسم ربك الذي خلق، علم الكون سماه بعض العلماء بكتاب الله المنظور، يعني كتاب الله الذي ينظر إليه. والعلم الثاني الذي هو علم الوحي سماه بكتاب الله المسطور، يعني كتاب الله الذي هو كتابة. إذن عندنا عالمين اثنين، عالم منظور وعالم مسطور. عالم المنظور هو عالم الكون، وعالم المسطور هو عالم الوحي. لكي نكون خير أمة أخرجت للناس كما حكى القرآن الكريم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، لابد لنا أن نكون متسلحين بالعلمين معا، بأن نعلم الوحي والدين ونعلم الفقه والأصول والحديث إلى آخر ما عندنا من العلوم. لكن أيضا في الجانب الآخر نكون علماء، نكون علماء في الطب، نكون علماء في الهندسة، نكون علماء في الحساب، نكون علماء في كل العلوم التي كان ساد فيها المسلمون قبل أن يتغير الزمان. يعني إذا نظرنا إلى تاريخنا كان لنا علماء مبدعون كما كان يذكر الآن الشيخ سيرين بكي بوسو، كان عالما في الفلك. يعني هذه العلوم كانت موجودة عند المسلمين من قبل أن يضعفوا. لكي نجمع بين خيري الدنيا والآخرة لابد لنا أن نكون علماء بالعلمين معا، لا نختار علما واحدا ونتعخلى عن العلم الآخر. عندئذ نكون في ذيل بقية الأمم كما هو الحاصل بالنسبة لنا الآن. للأسف الشديد الأمة الإسلامية آلة على الأمم الأخرى، لا نقاس لا بأمريكا من حيث العلم، ولا نقاس باليابان من حيث العلم، ولا نقاس بالهند من حيث العلم، لا نقاس بالاتحاد الأوروبي من حيث العلم. كل أمم منفرة غير مسلمة، لكن هم العلم ولا نحن أمامهم في التكنولوجيا والتقدم، هل نقاس بهم؟ لا نقاس بهم. إذن هذا خطأ كبير ينبغي لنا أن نستدركه، أن نعلم أبناءنا العلوم الحديثة ونعلمهم أيضا علم الدين، فنجمع بين خيري الدنيا والآخرة. أكتفي بهذا القدر، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، ونصيحة لطلاب العلم أن يجتهدوا في طلب العلم، يعني أن يجتهدوا الاجتهاد. العلم سلعة غالية، من حكم العلماء أنهم يقولون إذا أعطيت العلم كلك أعطاك بعضه، وإن أعطيته بعضك لم يعطك شيئا. أنت تعطي العلم كلك، يعني تتفرغ من كل شيء، لا تشتغل بأي شيء آخر، بالعلم فقط. إذن أعطيته كلك، إذا أعطيته كلك هو يعطيك بعضه، لكن إذا أعطيته بعضك لا يعطيك شيئا. إذن العلم كنز نفيس وسلعة غالية، قلادة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أنت إذا أردت أن تسلك أي شيء في الدنيا، مثلا إذا أردت أن تكون تبيء الجرائد أو تبيء الفول والطعمية في الصباح، نرى أن بايع الجرائد والذي يبيع الفول والطعمية يستيقظ قبل طلوع الفجر لكي ينشر الجرائد ولكي يعد الفول والطعمية. إذا كان هذا بايع الجرائد وبايع الفول والطعمية يستيقظ قبل طلوع الفجر، فكيف ينبغي أن يكون لطالب العلم الذي يريد أن يتاجر مع الله سبحانه وتعالى؟ فالاجتهاد، يعني تجتهد. أنا دخلت الأزهر وخرجت منه ولي قانون أمشي عليه. هذا القانون متكون من ثلاث أساسيات، من ثلاثة أركان. الركن الأول الاجتهاد في الطلب، يعني أجتهد فيما أطلبه، يعني أعرف للعلم قيمته. هذا العلم هو أنفس شيء على وجه الأرض كلها. النبي ذكر ذلك في الحديث الذي في الترمذي وغيره، العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يعني العلم أنفس شيء حسب هذا الحديث، أنفس ما على وجه الأرض كله هو العلم. هذا العلم إذا أردت أن تحصل عليه لابد أن تضحي له ثمن، لابد أن تضحي بكل شيء من أجل هذا العلم. هذه هي الوصية الأولى، يعني الاجتهاد في الطلب، تجتهد وتطلب العلم. والعلم لا ينال بسهولة، لا، يأتي باجتهاد ودأب وتعب وصبر وتفان في سبيل طلبه. هذا هو الشيء الأول. الشيء الثاني التحلي بجميل الأدب، يعني تتحلى بجميل الأدب، لأن العلم الذي عندنا اسمه علم الدين. علم الدين يختلف عن علوم الدنيا، علوم الدنيا هذه يكتسبها كل الناس، لكن العلم الذي هو شرع الله سبحانه وتعالى لا يثمر هذا العلم ولا يؤتي أكله إلا إذا كان مصحوبا بالأدب. حتى الشاعر الحكيم يقول العلم كالغيث والأخلاق تربته، إن تفسد الأرض تذهب نعمة المطر. إبليس أعلم أهل الأرض قاطبة والناس تلعنه في البدو والحضر. إذن العلم هذا يحتاج إلى أدب، لأنه علم الوحي، نور النبوة. تتأدب مع كل خلق الله، تتأدب مع العلماء، تتأدب مع طلبة العلم، تتأدب حتى مع الكائنات. من علم من فقه العلم أن يتأدب الإنسان مع كل ما خلقه الله. ما معنى أن يتأدب مع كل ما خلقه الله؟ أن يأخذ العبارة من كل ما خلقه الله. هذا تجده في الشاطبية، عند أول المقدمة الشاطبية يقول فيها: وقد قيل كن كالكلب يقسيه أهله وما يأتلي في نس متبذلة. يأمر طالب العلم أن يكون كالكلب، إذن هو يتأدب مع الكلب، يعرف أن الله خلق هذا الكلب لسبب معين. يتأدب مع كل خلق الله سبحانه وتعالى، وخاصة مع العلماء والأولياء والصالحين وجميع من هم يسلكون سبيل العلم. هذا هو الشيء الثاني. الشيء الثالث التمذهب بلا تعصب. اجتهد جدا وأنت طالب العلم أن تبتعد عن الخلافات الموجودة في الساحة الإسلامية، خاصة بين الصوفية والسلفية ومش عارف إيه لا ابتعد عن هؤلاء. أنت الآن في مرحلة طلب العلم، احرص على العلم فقط، اعمل ببيتي ذلك الشنقيطي الذي قال: خذ العلوم ولا تعبأ بناقلها، واقصد بذلك وجه الخالق الباري، إن الرجال كأشجار لها ثمر، فاجن الثمار وخلي العود للنار. يعني أنت الآن احرص على العلم فقط، عندما تكون طالبا لا تدخل في الخلافات الموجودة بين المسلمين، يعني غمد عينيك وابتعد عن الخلافات واطلب العلم فقط. عندما تنتهي من طلب العلم سيقودك العلم إلى أن تكون صوفيا، أو يقودك العلم إلى أن تكون سلفيا. لكن قبل أن تحصل العلم، إذا كنت صوفيا وأنت طالب أو سلفيا وأنت طالب، يفوتك من الخير الكثير. إذن هذه الأركان الثلاثة هي التي أوصي بها نفسي وأوصي بها جميع طلاب العلم، وهي الاجتهاد في الطلب، والتحلي بجميل الأدب، والتمذهب بلا تعصب، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يدع بيننا ولا فينا ولا منا شقيا ولا محروما. سائلا الله سبحانه وتعالى ألا يجعل هذه المرة آخر العهد بهذه البلدة الطيبة والأحباب الكرام الذين استضافوني فيها، جزاهم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كثير بوسي. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سرنا في هذه البقعة المباركة، يسرنا أن نجد أنفسنا بين هؤلاء الأعلام الأجلاء، بين علماء جدة وعلماء طوبة، أحفاد الخديم رضي الله تعالى عنه وأحفاد سليم بكي بوسو، رفقة مولانا وحبيبنا وشيخنا العلامة الجليل سيدي الحاج إبراهيم المالي حفظه الله ورعاه، الذي يكن لهذه المدينة ولأهلها ولخلفائها ولشيخها عبد الله وخديم رسوله صلى الله عليه وسلم محبة خاصة. هذه المحبة يعرفها كل من لازمه ولو يوما واحدا. والحمد لله رب العالمين، جئنا معه لتجديد العهد ولتجديد العلاقات بينه وبين أهل هذه البقعة المباركة. وقد قمتم ما شاء الله تعالى بترهيبه وباستقباله استقبالا يليق به وبأمثاله. فجزاكم الله عنا وعنه وعن كافة أحبابه حيثما يوجدون في مشارق الأرض ومغاربها. وسأقوم إن شاء الله تعالى بإلقاء قصيدتين كما أمرتم. القصيدة الأولى أنا من قمت بكتابتها بأمر منه في حق مولانا الخليفة سيدي سين جدي حفظه الله ورعاه وحقق له في الحال والمآل مراده بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي أقول في مطلعها: بلغ إلى شيخنا العلامة الجدوي خليفة الجد من في العلم كالنووي أذكى سلام وأسمى كل تهنئة بذي الخلافة في منهاجها النبوي. شيخ له في طريق القوم منزلة يعلو بها كل هب للهدى العلوي. كنا ولم نكو في أثناء حضرته نسمع عنه الذي يروى عن البدوي. لما وصلنا وجدنا فوق ما وصفوا من فضله ونسينا ما قبيل روي. كنا ولم نك في أثناء حضرته نسمع عنه الذي يروى عن البدوي. لما وصلنا وجدنا

لله رب العالمين. هكذا كنا ولم نكن في أثناء حضرته نسمع عنه الذي يروى عن البدوي لما وصلنا وجدنا فوق ما وصفوا من فضله ونسينا ما قبيل روي لا غرو في ذاك وهذا الفضل منجزر من الجدود له في القدر خير دوي حماه ربي وأعلى شأنه أبدا في ذل عافية برغم كل غوي ثم الصلاة على الهادي وأمته ما زار قوم ديار العارف القدوي. وأما القصيدة الأخرى قالها مولانا الشيخ إبراهيم المالي الحاج حفظه الله ورعاه في حق مولانا الشيخ أحمد بمبا رضي الله عنه وخليفته وخليفته الراشد الشيخ محمد المنتقى بشير ابن مولانا الخديمي رضي الله تبارك وتعالى عنه. سأقوم إن شاء الله تعالى بإلقائها في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى لتكون تتويجا لها في هذه البقعة المباركة إن شاء الله تعالى بأمر منه. ومطلع القصيدة لبيك لبيك يا ابن البحر والنون من آل بمبا رواسي الأرض والدين لبيك لبيك يا ابن البحر والنون من آل بمبا رواسي الأرض والدين دعوتني دعوة لو كنت في كفني أحيت إذامي وردت سر تكويني كأنني وأنا أمشي لحضرته أرقى إلى الشمس في عز وتمكين يا منتقى ابن بشير يا أبا الكرما يا مستجار اليتامى والمساكين سمعت أنك الذي لم يروه أحد عن حاتم وعن الغر الميامين يا منتقى ابن بشير يا أبا الكرما بيت هكذا هو بيت القصيد بالفعل يا منتقى ابن بشير يا أبا الكرما يا مستجار اليتامى والمساكين سمعت أنك الذي لم يروه أحد عن حاتم وعن الغر الميامين حتى رأيتك بحرا لا شبيه له فما الفرات وما أمواج سيحون علم وحلم وإيمان ومعرفة كأنما اقتبست من طور سينين كم يلحن الناس في أقوالهم وهنا وقوله من فصيح غير ملحون كأنما قوله في الحق ممتشقا سيف الإمام علي يوم صفين ولا تروه له ترجو بلا عمل إلا أتاك بأجر غير ممنون قد نون الجود في الدنيا بطلعته والاسم ينقص معنا دون تنوين دوبا لطوبا وأقوام بها نزلوا كأنهم أنجم فوق الميادين الله هذا هو البيت القصير ما شاء الله طوبى لطوبى وأقوام بها نزلوا كأنهم أنجم فوق الميادين ليسوا كما الناس لا يؤتون من زلل سمر الوجوه أشاميم العرانين كأن طينتهم من جوهر أخذت والناس من حمأ في الأرض مسنون من آل بمبا وبمبا سيد علم سيف الإله على حزب الشياطين هو الخديم الذي سارت مناقبه وعز بالله عزا غير مفتون من قاسم المصطفى في عمره ومضى يرجو رضاه بمدح فيه مضمون قد زرته بعد إذن الشيخ في رشد لما أتى الإذن من أم الدواوين وحط رحلي على ساحات حضرته وفاق ما أبصرت عيناي مذنوني فقد نظلت على أند الأنام يدا وأكرم الخلق من بعد النبيين أحيت مآثره ما مات من سنن وأنبتت كفه الزيتون بالتين وقاوم الغرب والتنصير منتصرا بالله فانهزموا عنه كحطين من قال والله فيما قال شاهده يوم القيامة في نسب الموازين كتبت في البحر أني لا أمد يدي إلى النصارى عبيد الماء والطين يدي لمغن كريم واهب صمد لا للدراهم تأتي من سليتين ثم الصلاة

0: على المختار من مضر ما زار قوم لطوبى مركز الدين.
1: خير مضمون كما سمعنا من الشيخ سامسة حفظه الله تعالى في فوتة أن سيرين بامبا في مرحلة من حياته قسم عمره نصفين، يقضي 6 أشهر لا هم له إلا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، 6 أشهر لا هم له إلا أن يصلي على رسول الله، ثم يستريح في 6 أشهر ليؤلف. فقد قاسم المصطفى حياته، هذا معنى قوله من قاسم المصطفى في عمره ومضى. أيوة، يعني هذا شيء عظيم، يعني هذه المفاخر والمآسر والمكارم لا توجد لا في الشرق ولا في الغرب، لم نسمع بهذا في تاريخ الناس، أن يكون الإنسان يقضي 6 أشهر متوالية في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقضي 6 في التأليف، ومن أجل ذلك هو من أكبر المؤلفين في القارة الإفريقية. ثم هو ختم القصيدة بقوله من قال والله فيما قال شاهده يوم القيامة في نسب الموازين، كتبت في البحر أني لا أمد يدي. النصارى لما أتوا إلى هذه البلاد حاولوا أن يستميلوا المشايخ بالهدايا وبالعطايا وبالإكراميات، ومشى في رحابهم ورحالهم كثير من المشايخ، لكن هو رفض هذا. لما عرضوا عليه هذا الأمر أنشد هذين البيتين، قال كتبت في البحر أني لا أمد يدي إلى النصارى عبيد الماء والطين. كلامه هذا بليغ جدا، هو يقول أنتم بعطاياكم عبارة عن ماء قليل فيه تراب وطين، عبيد الماء والطين، أنا كتبت في البحر، يعني أنا عندي البحر، من عنده البحر هل يحتاج إلى الماء الذي فيه الطين؟ من عنده البحر هل يحتاج إلى الماء الذي فيه الطين والتراب؟ هذا معنى قوله كتبت في البحر أني لا أمد يدي إلى النصارى عبيد الماء والطين، يدي لمغن كريم واهب صمد لا للدراهم تأتي من سليطيني. يعني هو لا يحتاج إلى فلوس النصارى، أنا هذا الرجل أحبه حبا عظيما لمكانته، وهو فخر لنا جميعا في غرب إفريقيا خاصة وفي إفريقيا عامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ببركاته وبعلومه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الذرية وأن يجعلهم خير خلف لخير سلف، وأن يديم هذه النعمة علينا إلى يوم القيامة، وما ذلك على الله بعزيز. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: ما سنختم الجلسة
3: له ثنائي ورضواني بلا سخط، مذ قاد لي من بني ديمان أنصارا. لله كلي لدى آبار مكرمة، منها ارتحلنا وفيها جم من زارا. إن الذين إلى صرصار قد قصدوا زيارتي فارقوا الدارين أو زارا. إن الذين إلى صرصار قد قصدوا زيارتي فارقوا الدارين.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا قوم لا تركنوا للحرص والأمل وحب الدنيا عن الإخلاص في العمل. يا قوم لا تركنوا للحرص والأمل وحب الدنيا عن الإخلاص في العمل. يا قوم لا تركنوا للحرص والأمل وحب الدنيا عن الإخلاص في العمل. ويل لمن كان بالآمال مستغلا حتى أتته المنايا وهو في الحيل. لا تطلبوا غير ما في الحال ينفعكم أو في المآل، وكونوا مقتدي الرسل. طوبى لمن كان بالطاعات ذا همم ولم يكن صاحب الطغيان والكسل. ومن يكن ذا اهتمام بشواغلها عن دينه فهو ذو جهل وذو علل. فإنما هذه الدنيا وإن عظمت لذاتها فهي في استدراجها كزل. يا من تغرر بالدنيا وبهجتها هل رعويت عن الطغيان والخطل؟ هل طلبت رضا الله مبتغيا غفرانه جل قبل الموت والأجل؟
5: لأن من جاءه موت مفاجأة فليس يرجى له فوز غدا أجل لا تنس موتا ولا سكراته أبدا فكن لخوف عقاب الله ذا وجل لا تفرجن لنيل المال مفرحة بل كن لنيل رضا الرحمن ذا جذل فكيف تفرح للدنيا وزينتها وأنت يا صاح في حرز وفي كبل كلا انزج واخش مولاك الجليل وكن ذا توبة كلما حين بلا مهل ثم طلب العلم واحرش في تعلمه واعمل به ثم أخلص أيما عمل لا خير في عالم لم يكن مترعا أجل

لا تركا له أبدا لأن تعليمه يفضي إلى الخجل بل منه فر كأسد خفت ضارية لقاؤه كلقاء الرقش في السبل وعاشر الناس في دين ودارهم وإنهم شغلوك عنه فاعتزل لقول خير الجميع العالمين معا لا طوع للخلق في العشيان فامتسل لقول خير جميع العالمين معا لا طوع للخلق في العشيان فامتسل وكن على الله رب العرش متكلا في السر والجهر تكفى الكد مع زلل رم التواضع ناء الكبر وعشهواها كتعطى ما رمت في الدارين من أمل ولا تكن لذوي العشيان دامقة ولا تلج في سبيل كان ذا ميل ولا تصاحب من الإخوان غير فتى ندب النبي ذكي العقل معتدل لأن كل خليل يقتدي أبدا بخله في سجايا يمل يمل يا رب مرء يزن الخل

ومن كان ذا قبح بظاهره وفي العهود كريم القول والعمل فلا تذم ولا تمدح فتى أبدا قبل امتحان كما قد جاء في المثل إن الرجال صناديق مقفلة مفتاحها بامتحان فامتحن وصل. بسم الله الرحمن الرحيم وبالله تبارك وتعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه كما جعلت هذه الأبيات من معجزات الكامنات ليعلم الناظر أن خطي إلى إلهنا أحب خطي ليعلم الناظر أن خطي إلى إلهنا أحب خطي جاهدت بالخط سنين وحدي من لم يكن موحدا ذا جحدي بالخط جاهدت عدو الله عشرة أعوام بذكر الله من عام أيسش لعام كسش وقبل الجميع عام أكسش فاليوم قد صرفت خطي إلى تجديد دين الله واهب الإله قد جعل الإله خطي أحب إليه من كل كتابة تحب لو أنني لم أترك الكتاب مجاهدا بهذا العتاب لمات بالوباء كل كافر إن لم يتوبوا للإله الغافر لكن عفوت عن جميع الناس لوجه باق مهلك خناس لم يبق في الخلق سوى من يطلب بركتي وقد أتاني المطلب لم يبق في الخلق عدو يبتغي هدم جنابي وأتاني مبتغي لم يبق لي سوى النصيحة لمن عاصرتهم لوجه مالك الزمن نبهتكم معنا على أن الجمل في شهر

الشيطان المميت بعدما قرأنني لأكسش وندما مماته من معجزات المنتقى صلى عليه من هداه وانتقى لم يكن ذا معجزة لمرسله سواه قط وهو خير الرسل صلاة بالعرش العظيم الصمد على النبي المنتقى محمد وآله وصحبه الأسود من بهم أرض العلي حسودي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما هذا إلهام الإله في آية وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وجب حمد الخالق الرحمن على عباده مدى الأزمان وجب حمد الخالق الرحمن

الصالحين الخرء سيدنا محمد ذي القدر وآله وصحبه وبعده فللعلي أفضي أموري أغدو ضاق فؤادي لأجل تنبئي بفضلك اغفر لي ذنوبي ربي أصلح أموري كلها وزدني علما وللهدى إلهي قدني من علي ربي بالإقبال إليك سرمدا ونور بالي ربي قني ووالدي وجميع أمة سيد البرية الشفيع يا سيدي يا مالكي يا خالقي يا حافظي يا منعمي يا رازقي إني إذا خفت بكم ألود كما بكم من الردى أعود لا تطردوني أبدا عن قربكم لا تحرموني أبدا من منكم يا سيدي يا منقذي يا رافعي يا ملجئي يا قائدي يا نافعي إني إلى بابكم أقترب كما إلى حضرتكم أنجذب لا تمنعوني أبدا من خيركم لا تكلوني أبدا لغيركم لا تهلكوني أبدا لعدلكم بل ارحموني أبدا بفضلكم لا تحجبوني عنكم لذنبي وقلة الحياة ورين قلبي هديت عبدا قد رجا هداك وليس يرجو هاديا سواك أنت الذي لا يهتدي من يهتدي إلا إذا هديته للمهتدي نحن الذين نجتدي أن نهتدي بك ولا هدى سواك نجتدي نجي جميعنا من النيران وقد زمامنا إلى الجنان أنت الذي تنجي ذوي الطاعات فضلا فأخرجنا من العصاة لطيف بالطف وبمن تعلقا بي وبالأمة زدني ارتقا لين قلوبنا إلى الإسلام والاستقامة بلا انفصام لست أفوض إلى غير الجليل أمري وما فعل بي فهو الجميل هو الذي لا أرتجي نفعا ولا أخاف طرا من سواه مسجلا بي بصير وكفاني وكيل ولست ما عشت لغيره أميل صدور قومي يصرحا للدين والنور والإسلام كل حين يسر جميع صحبتي لليسرى والمسلمين رب لا للعسرى رد لي صعوبة الصعاب أبدا حتى أقود المسلمين للهدى بكم أقيل وبكم أبيت وبكم

فاعتزلي لقول خير الجميع العالمين معا لا طوع للخلق في العشيان فامتسلي لقول خير جميع العالمين معا لا طوع للخلق في العشيان فامتسلي وكن على الله رب العرش متكلا في السر والجهر تكفى الكد مع زللي رم التواضع ناء الكبر وعشهواها كتعطى ما رمت في الدارين من أملي ولا تكن لذوي العشيان دامقة ولا تلج في سبيل كان ذا ميلي ولا تصاحب من الإخوان غير فتى ندب النبي ذكي العقل معتدل لأن كل خليل يقتدي أبدا بخله في سجايا يمل يملي يا رب مرء يزن الخل

ومن كان ذا قبح بظاهره وفي العهود كريم القول والعمل فلا تذم ولا تمدح فتى أبدا قبل امتحان كما قد جاء في المثل إن الرجال صناديق مقفلة مفتاحها بامتحان فامتحن وصل. بسم الله الرحمن الرحيم وبالله تبارك وتعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه كما جعلت هذه الأبيات من معجزات الكامنات ليعلم الناظر أن خطي إلى إلهنا أحب خطي ليعلم الناظر أن خطي إلى إلهنا أحب خطي جاهدت بالخط سنين وحدي من لم يكن موحدا ذا جحدي بالخط جاهدت عدو الله عشرة أعوام بذكر الله من عام أيسش لعام كسش وقبل الجميع عام أكسش فاليوم قد صرفت خطي إلى تجديد دين الله واهب الإله قد جعل الإله خطي أحب إليه من كل كتابة تحب لو أنني لم أترك الكتاب مجاهدا بهذا العتاب لمات بالوباء كل كافر إن لم يتوبوا للإله الغافر لكن عفوت عن جميع الناس لوجه باق مهلك خناس لم يبق في الخلق سوى من يطلب بركتي وقد أتاني المطلب لم يبق في الخلق عدو يبتغي هدم جنابي وأتاني مبتغي لم يبق لي سوى النصيحة لمن عاصرتهم لوجه مالك الزمن نبهتكم معنا على أن الجمل في شهر

الشيطان المميت بعدما قرأني لأكسش وندما مماته من معجزات المنتقى صلى عليه من هداه وانتقى لم يكن ذا معجزة لمرسله سواه قط وهو خير الرسل صلاة بالعرش العظيم الصمد على النبي المنتقى محمد وآله وصحبه الأسود من بهم أرض العلي حسودي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما هذا إلهام الإله في آية وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وجب حمد الخالق الرحمن على عباده مدى الأزمان وجب حمد الخالق الرحمن

حين الغرء سيدنا محمد ذي القدر وآله وصحبه وبعده فللعلي أفضي أموري أغدو ضاق فؤادي لأجل ذنبي بفضلك اغفر لي ذنوبي ربي أصلح أموري كلها وزدني علما وللهدى إلهي قدني من علي ربي بالإقبال إليك سرمدا ونور بالي ربي قني ووالدي وجميع أمة سيد البرية الشفيع يا سيدي يا مالكي يا خالقي يا حافظي يا منعمي يا رازقي إني إذا خفت بكم ألود كما بكم من الردى أعود لا تطردوني أبدا عن قربكم لا تحرموني أبدا من منكم يا سيدي يا منقذي يا رافعي يا ملجئي يا قائدي يا نافعي إني إلى بابكم أقترب كما إلى حضرتكم أنجذب لا تمنعوني أبدا من خيركم لا تكلوني أبدا لغيركم لا تهلكوني أبدا لعدلكم بل ارحموني أبدا بفضلكم لا تحجبوني عنكم لذنبي وقلة الحياة ورين قلبي هدهد عبدا قد رجا هداك وليس يرجو هاديا سواك أنت الذي لا يهتدي من يهتدي إلا إذا هديته للمهتدي نحن الذين نجتدي أن نهتدي بك ولا هدى سواك نجتدي نجي جميعنا من النيران وقد زمامنا إلى الجنان أنت الذي تنجي ذوي الطاعات فضلا فأخرجنا من العصاة لطيف بالطف وبمن تعلق بي وبالأمة زدني ارتقا لين قلوبنا إلى الإسلام والاستقامة بلا انفصام لست أفوض إلى غير الجليل أمري وما فعل بي فهو الجميل هو الذي لا أرتجي نفعا ولا أخاف ضرا من سواه مسجلا بي بصير وكفاني وكيل ولست ما عشت لغيره أميل صدور قومي يصرحا للدين والنور والإسلام كل حين يسر جميع صحبتي لليسرى والمسلمين رب لا للعسرى رد لي صعوبة الصعاب أبدا حتى أقود المسلمين للهدى بكم أقيل وبكم أبيت

0: أتي أنتم فوقي وأنتم كل يزيدوا فوقي عن يعفو ما بي من التدبد به وعدم الحياة وسوء الأدب بجاه سيد الورى المختار وآله وصحبه الأخيار أزكى صلاة الله والسلام عليه ما هم بلا ختتام دام لرب الحمد والشكر كما دام سلامه على من اعتمى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وجعل بفضله وجوده كلية عابده كن فيكون قاد للشريعة مع الحقيقة منا سريعا كن فيكون قاد للشريعة مع الحقيقة منا سريعا لم تنح ظاهري عيوب النفس وباطني لم ينحه من عفسي لسان ذكري لا يميل للغا وشكرك اسمي لإله بلغا يسر للقادر والمقتدر حق تقاته ولي يبتدر يقودني توفيق ربي الكريم إلى فعال أجرها ليس التريم يقودني توفيق ربي الكريم إلى فعال أجرها ليس التريم تنمو لي الأعمال بالنيات وإنما الأعمال بالنيات ينقاد لي في كل شيء أجر وليس ينحو لجنابي حجر علمني الله بأن تعبي أنهاه صارفا لغيري متعبي أكرمني الرحمن إكراما يفوق وقادني الرحيم جاري الرفيق بركة الرحمن والرحيم أبقت لي العجب ذات رحيم دلني الله على الله بلا وسوسة ولا عدا ولا بلا هديتي لقادة الشريعة مع الحقيقة منا سريعة بالشريعة العامة والحقيقة الخاصة إلى الجنة التي وعد المتقون عبادة مقبولة مرضية مرفوعة إليه بالشكر آمين بسم الله الرحمن الرحيم محمد ما توجه أداي الباقي ذو الأراضين السبع والطباق ما توجه أداي الباقي ذو الأراضين السبع والطباق هزت بمدح المصطفى محمد خير رضاء مع فضل الصمد محمد ممجد مؤمل مفضل مجمل مكمل محمد أفضل خلق الله مطيعه هو مطيع الله دعوى قلوب المتقين الباقي بخير أهل الأرض والطباق بسم الله الرحمن الرحيم الله إذا كتبت اهتز عرش الباقي وسبحت ملائك الطباق إذا كتبت اهتز عرش الباقي وسبحت ملائك الطباق لسان ذكري وشكري رافقا للعرش والكرسي نورا وافقا لبي منور بنور الوحي وقاد لي خير العلوم المحوي النحو والعروض والبيان لي سلبت ولي بها عيان هرب من كتابة الملحور وبالحروف تتغنى الحور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أدي الشيخ أحمد بام خادم الرسول
1: جيف جباخ والأدب المرضي أكتيجن ينقرم السمدية تي في دي سين تلفزيون بيغا خامني دا فا تنك ليبم سي نجانغالم شيخ الخديم
2: السمدية تي في بودي ابوني غو غاول ابوني تي بس كلوس دو نوتيفيكاسيون غير دارا دولين راو سي بروغرام يو ام سولو يي ني عمل السمدية تي في دي تلب الاسلام بي جوك غير ليغال سيرن توبا خادم رسول
1: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreum Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
2: Assamadiya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiya TV di teleb l'islam be juk ngir liguel serigne touba khadim rasoul
1: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
2: Assamadiya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiya TV di télé l'islam be juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
1: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
2: Assamadiya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiya TV di télé l'islam be juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
1: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
2: Assamadiya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara
3: A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallama ala asrafil mursalin sayyidina mawlana muhammadin makin wa ala alihi wa ashabihi ghurul mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa bi kalami sudur al khawmi al mu'minina mughnin an dawmi mbokk yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaa bu nu sante sunu borom subhanahu wa ta'ala julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam njukal khayri khadimi cheikhuna cheikh ahmadou bamba khadim rasoul ngi ñaanal cheikh mohammedul muntaqa sunu borom yagal ko fi lol te wiral ko non lañ koy ñaanal mbokk julit yi yep waye di ko ñaanal mbokk talib yi yep mbokk di ñaanal mbokk telespectateur Assamadiya TV mo xam fuñ fi mëna nek ci biir Assamadiya groupe media waye mbokk auditeur yi duñ leen faté ñu nek ci 102.9 ci radio bi waye bëkk internet yi ñom ñep ñu ngi leen ziaré bu baax di am mbékté fasiyene and ak yeen ci émission bi nga xamni moy al kitab wa sunna té muy émission bu am solo bo xamni mbokk yi xam ngeen ni dañ ci dalal ay boromi xam xam ñi diñu léral ponk bu am solo bobu nga xamni ma sha Allah ta'ala dana tax nit ki gëna xam fi mi tek tankam waye dana tax mu gëna xamit fi nga xamni fi lay sukkandiku ci lepp lo xamni da jëm ci diinem té sunu borom subhanahu wa ta'ala gallu ko ci aw losam lolo waral ñu dalal kenn ci borom xam xam yoy Serigne Cheikh Gay Lawset di talibib Serigne Salihou Mbake waye di jambar di jangale kat waye di geussu kat waye di ndaw lo xamne xamna ne yeen ñep min ngeen ko

يا ولست صديح له كل عام هدايا مديح علي يا ولست صديح له كل عام هدايا مديح صلاة تهدي سلام علي بآل وصحب وكل نصيح.

فإني أصلي عليه وأنا بآل وصحب وكل صليح إلهي فصلي بغير انتهاء على المصطفى ذي المحيي الصبيح إلهي فصلي على من أرى محبا محروح إلى المصطفى من تاق المجتمع عينيه تلك مشافي النصيح هو المظلم أفا به والوكيل الأجير الرب مرا

عديم سنا الذي قد حوى سجايا الكرام بفضل المانوح فلا ينبغي أن يفرح ذكي بمدح عجيب لغير سموح فمدح

مدحت النبي الكريم ساقي وأرجو به الدهر أن لا أطوح حميد إله الذي جرني إلى خدمة المجتبى ذي الفتوح حميد إله يا حمدا يفي بخير مسيد على ما أوتيح حميد إله الذي جرني إلى خدمة المقتفى ذي السموح حميد إله بشكر له على جذب قلبي لحب النصيح

علي فكل سيدي للغادي مداني شفيعا ليوم العنا والكلوح عليك سلام الذي أبتغي لدي ختاما بفوز يري علي

الرياح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتل هذه الأبيات التي امتزلت بها قولك: واذكروا الله في أيام معدودات من أفضل الأذكار، وتقبلها مني وبارك لي فيها، واجعلها يا كريم يا شكور فوق ظني في دنيا والآخرتي. آمين بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم. وجهت وجهي يا ذا قرب من الله بجاه أحمد ذا شوخ إلى الله. وجهت وجهي يا ذا قرب من الله بجاه أحمد ذا شوخ إلى الله. الله أكبر مما كنت أفعله ولست أخسر.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبكو جلد مبكو طالب تينك دي كات نانيو في سوجو نور الداريني كامبمان كي خوخ اندك سوجو خادم المناجات تي تيواي ak saytu serigne alassane diouf di dalal serigne mam tierno yali mu fasiyeno barkelu ci khassida borom touba yi ñuy ñaan kep ko xamni deglu nga jang mi yalla sa borom jegal say bakkar te bañ da ko topati ba faaw. Bismillahir rahmanir rahim.

بإذن ربي والمحبوس مبرار قد عاق جسمي عما القلب يطلبه من المناقب تسويف وإصرار فاليوم وجهت

اليوم ملتمسا منك التجاوز عما عاب أوزار. وجهت وجهي إليك اليوم مرتجيا كوني لديك كمن حجوا ومن زاروا. هب لي بفضلك يا وهاب يا ملكي كوني لديك كمن بالروح زوار. بجاه من حيثما السادات قاربهم شمس تقاربه في الصحو أقمار. أو أنه عندهم فيما يرى بصر بحر حوالي.

وخلقه قيل تسجاع وأشعار ولم يجئ من ذوي الإفلاق والبلغاء بالسجع والشعر مما حاز معشار أهل الفصاحة طرا بالثنى مدحوا وليس يدرك بالأكواب طيار كعب وحسان والبوصير قد برعوا وكلهم شعره نور وأسرار فمبلغ العلم فيه أنه بشر

المصطفى خير خلق الله منزلة لو وجهت نحوها كل الورى حاروا رام الورى نيل فضل مسرعين له والفضل عند

ما لم يحويه بشر أو جن أو ملك والصدر مزخار له لدى الله سر لا يطالعه بالكد والعلم رهبان وأحبار فالغيث من سكب جود البر ذو خجل وليث غاب لخوف منه فرار له من الحلم ما لم يحويه جبل لاقى الأذى في البرايا وهو صبار إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله بتار للكل من جملة الأخيار مرتبة لكنما أحمد المختار مختار صلى عليه الذي في الجهر قدمه مسلما تبقى ما يهوى ويختار ولا لمن باختصاص قد حووا شرفا لأنهم للوراء سادات أخيار وصحبه الغر من أقران

بالمختار ثم بهم ألا يواجهني بالمكر مكار سألت ربي بالمختار ثم بهم ألا يخادعني بالغدر غدار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن تنتفع

بينهما أخفاهما النسج والورقاء والغار وفي فضائله آي مفصلة قد انزلت وأحاديث وأخبار واسى النبي بأموال وأنكحه بنتا ولم يعره شك وإنكار لم يشرب الخمر لم يسجد إلى صنم

ويوم أسلم جبريل الأمين أتى بإذن من هو فوق الكل قهار معلما أن إسلام الفتى عمر بشرى لأهل السماء والكل يختار به تعزز دين الله مرتفعا له فضائل عنها كلا تفكار قد أدب الناس طرا بالهدى وهدوا بهديه وبإذن منه الأمصار وهو السراج لأهل الفوز فيه أتى الحق مع عمر

عدوانا ومغفرة إذ عنه قد حط إجهار وإصرار. وفيه قال النبي عثمان يشفع فيه 70,000 وكل حقه النار. وهو الذي منه تستحيي ملائكة والمصطفى فله قدر بل قدار. ومن كراماته أن حاصروه طم يوما على

أما ابن عم رسول الله سيدنا زوج البتول علي فهو مختار له الشجاعة والعرفان مع شرف والحب والقرب وهو الأنس والجار باب العلوم أبو السبطين ثم له هدى الملا ولخير الخلق لندار له أقر رسول الله منزلة منه كهارون من موسى لدن ساروا ومن شجاعته أن بات مضطجعا فوق الفراش وحول الدار مكار عليه بردة خير الخلق متكئا ولم يصبه من المكار إضرار مع كون كل عدو بات يحرسه والمصطفى عنه منهم كفة بصار وأرسل الله جبريلا وصاحبه ليدفع عنه ما يبغيه من جاره وحينما خرج المختار واجههم بقبضة من تراب والعدا حاروا فضائل

ضيع العمر تسويف وإصرار فليخرج اليوم من قلب التباعوا بجاهه وشياطين وأكدار أصلح لي القلب فلتدخله معرفة والحق والصبر والأولى والإجبار حتى أفارق أفعالا مقدرة.

محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مبارك الابتداء ميمون الاقتداء الحمد لله.

أيضا بالصلاة عليه زائدا بذلك علاه. ثم إلينا وجه الخطاب تكرما وأنفسا أطابا، فقمت قائلا مع امتثال أمر جميل جل عن مثال، يا آمرا بأن نصلي على نبينا محمد باب العلا، إليك مني بشر مقدمة في خدمة الذي القديم قدمه، يا الله صلي أبدا وسلما على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، عدد معلومات ربنا العليم يا من به وهبت لي خير علوم، وصل يا رحمن ولتسلما على الذي تقديمه قد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وهو آية الإله الكبرى وهو الذي ساق لغير الجبرى، وصل يا رحيم ولتسلم على نبيك الشهير العالم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، يا من يقود لمصلي مرة عليه عشرا قد تنير بره، ولي توصل بشارات القدر مزحزحا لغير نحوي الكدر، يا الله يا رحمن يا رحيم.

فانتفوق فئتا وهو الذي أرسله من خلقه لخلقه برحمة وشفقة وهو الذي لمن عليه ألفا صلى المنى وفي الجنان يلفى يا الله صل أبدا وسلم على نبيك الرسول السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من بجاهه قبلت قلمي وصنتني عن مرض وألمي ولي به وهبت في عاداتي ما غاب عن أكابر السادات ولي به قد جدت بالكتاب بلا مكاره ولا عتاب وصل يا رحمن سرمدا على سيدنا محمد يا من على يا من كتابك العزيز سلبا لي ولي عداك طرا غلبا وفي تلاوتي طويت للخيور جميعها عند ممري والديور وآله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال وصل يا رحيم ولتسلما على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل

كل مجاهد هديت ذا اجتهاد ولي جعلت جملة الشهور لي شواهد مع الطهور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سمي صل صلاة قد تخلد البشر مع سلامك على خير البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد لجبريل الأمين اليوم مني بشارة تسوق لوما إلى سواي سرمدا ولجميع أملاكك الكرام إنك السميع وقد بشارات تدوم أبدا مني إلى السحاب يا من عبدا والتجزي أهل بدر الكرام عني خيرا قد لي المرام والتجزي عني الأنبياء والرسل خيرا يديم سكرا وعسلا ولترحمن الأولياء والعلماء والمؤمنين واكفهم من ظلما واجعل كتابك معي حيث أكون يا واهبا وهبت لي كن فيكون يا الله صل ولتسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل كتابتي من ذا اليوم فوق صلاة قبلت وصوم واكشف بخطئي ما اختفى من العلوم أنت الخبير والكبير والعليم ولتهنني بك وبالمشفع عن كل ظالم وكل مدفع واجعل توالي في مثل مرشد وبدني صحيح وقلبي أرشد أخذت ما عني بعت بالثمن بلا إقالة أطبت للزمن لك بلا شكاية مني شكور يا من وهبت لي مرادي يا شكور وصل يا رحمن ولتسلم على الذي به فككت ولمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصف لي يقظتي ونومي وسق لغيري جالبات اللوم وحركات يجعلا والسكنات لك أحب من جميع الحسنات بغير آفة وغير كدر يا ذا البرايا والقضاء والقدر وصل يا رحيم بالتسليم على الذي بعثت ذا تعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي اليوم وبعد اليوم بكل خير واحمني عن لومي وعني يجزي المنتقى خيرا يفوق في الحال والمآل يا خير رفيق وعني يجزي أهل بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتابة احمدا وعني يجزي آله وصحبه خيرا كثيرا ولتنير بي لحبه وعني يجزي جندك الكرام خيرا كثيرا قلت للمرام وعني يجزي الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا ولتزد بالأكملين وعني يجزي والدي وجميع من سره بشري خيورا يا سميع وارحم جميع الأولياء والأمة ولتكشف الذي اعترى من غمة واشغل عداك بسوى ما يفسد نهج نبيك وضد من حسد واشغل عداك بعداك.

واصرف قلوبهم عن ضر ذي تعرف واصرف قلوب المشركين لسوى ضر الذين أحسنوا معا سوى واشغل عبادك بفعل الأمر لا باقتحام النهي يا ذا الأمر وصلي الله صلاة تذهب ما ساءنا لغيرنا فيذهب مع سلام جالب لنا السرور ولسوى جنابنا يفضي السرور على نبيك وعبدك الرسول من ليقاد منك رب خير رسول سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم عندك خطي سرورا دائما لجندك واجعل كتابتي بشارات تدوم للمنتقى الذي له صرت الخديم واجعل به خطي سرورا أبدا لجملة الأملاك يا من عبدا واجعل كتابتي لديك باقيات وصالحات لا تزال ناميات واصرف بها اللعين والأعداء إلى سواي أبدا والداء واجلب بها لي أبدا حيث أكون بلا أذن ولا جوى كن فيكون وصل يا رحمن سرمدا على من العلا قلت به لمن على سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وقلبي علمي يا من فؤادي ويدي قد جعل ظرفي كتابك به فانجعل وبحياتي تسوق الوجلاء لغير نحوي أبدا والخجلاء وجدت لليوم وبعد اليوم بما به قد صرت بشرى القوم بلا أذن ولا لغن ولا حقد كما كفيتني به من انتقد ولي كنت في جميع الحركات والسكنات حسنات بركات وقدت لي في جملة العادات فوق منى عبادك السادات وصل يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من لديك نيتي وقولي وعملي زكيت دون جولي ولي قدت فوق سؤلي والمنى وفقت أهل عرفات ومنى يا من جعلت قلمي لي حجة من أول العام إلى ذي الحجة يا من جعلت لي كل يوم فوق صلاة قبلت وصوم ولي جعلت بك كل شهر فوق عبادات الورى في الدهر ولي جعلت كل فصل وسنة فوق خيور من أدام الحسنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير وحكيم سميا صل صلاة مع سلام لانتهى لها على من قلت لي ما يشتهى بجاهه العظيم عندك بلا مكر ولا حساب أو نحو بلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتجزه عني خيرا لم يكن لغيره بلا انتهاء بلفظك واشهد لي اليوم بكوني عبدك خديمه عند جميع جندك ولتجزي أيضا أهل بدر عني خيرا يفوق يا عظيم المن يا الله يا صمد إنك الأحد وقلت لي جودك من يوم الأحد صل وسلم سرمدا على النبي ناصح كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بحمد وشكور وبرضا بك وعنك يا شكور قبلت لي من أسش لبلسش منبها في ذاك عام لسش يا خير من له توجه الفقير وخير من به تأنس الحقير أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب صل وسلم سرمدا عليه بآله والمنتمي إليه من صحبه والتابعين عبدا ليومك العظيم يا من عبدا أن نستني بك مع الكتاب وعبدك النور بلا عتاب لك شكوري إلى الجنان ولي أطبت النفس كالجنان يا خير من إليه تمتد يد لنقاد منك للجنان الأفيد يا ذا الأراضي والسماوات العلاء يا من له الخلق معا يا من علا صل صلاة بسلام تحفظ بشارة مثالها لا تلفظ على نبيك الرسول عبدك أفضل من إليك قاد جندك سيدنا محمد والآل
وصحبه في الحال والمآل.

إلى الجنان وصل يا رحمن بالتسليم على الذي قد فاز بالتكليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجز به عني يا والدي يا من به أمري رممت طيا واجعل حياتي له سرورا مؤبدا واشكر لي البرورا وصل يا رحيم سرمدا على سيدنا محمد معطي العلا بك وسلم سرمدا عليه في آله وصحبه لديه وهو الذي به جلوت الحالك عن كل سالك وكل سالك وقاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان ذا إسلام وأظهر الحق ودينك نصر مبشرا ومنذرا كما انتصر واجعل به حروفة المقدمة مقبولة بركة معظمة واجعل حروفها بشارات تنير قلب الذي بها يصلي يا منير وارفع لمن بها يصلي ذكره واجبر له القاطرة واشرح صدره يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بمليك ملك قد سمي صل بتسليم على المملك سيد كل بشر وملك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من به ليقضيت عربي وقدت لي به لسان العرب وقد له حلاوة وقوتا يا من بلفظ أخجل الياقوتا وبكتابتي له قدما يزيد مسرة لديك يا باقي مزيد يا من مدادي جعلت كدما من معه قد شهدوا من قدما الصلوات جعلت طاوية عن المصير لرضاك حاوية به وأخجلت السيوف والرماح

قد جلبت نفعا بلا ضر ولي غلبت وبالرحيم كنت لي بلا حساب يا جاعلا كليتي خير احتساب فصل عني أبدا وسلما على النبي وليكن وعلما يا الله صل ولتسلم في أبد عني على من لك قادما عبد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصل يا رحمن ولتسلم على النبي والرسول سلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسق لغير بدني وروحي مكاره الدارين يا مريحي وسق لغير ما حويت مفسده ولا توجه للعداء والحسد واجعل عقائدي وقولي والعمل خير مصالح وسق لي الأمل وفي الذي ليتبيح هبلي ما لم ينله الصالحون قبلي وصل يا رحيم ولتسلما على مفيد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من محى توجه الحساب لي أبدا وصرت ذا احتساب يا رب لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك شهدت لي ربي بانصرافي عن المبيع منك ذا اغترافي وحلت بيني وبين الضر وجدت لي منك بخير سر لك شكوري على أثماني يا مالكا ملكتني زماني ليس ثناءك سواك يحصي يا قائدا لي المنى يا محصي بسم الله الرحمن الرحيم يا الله صل ولتسلم سرمدا عني على خير البرايا أحمدا وآله وصحبه وهبليا سرا به يغبطني من قبليا وصل يا رحمن سرمدا على خير نبي ورسول قد على سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم عصمة كلي من شقاء ولوم واصرف جوالب الشقاء والملام لغير ذاتي يا حفيظ يا سلام وصل يا رحيم ولتسلم على النبي الهاشمي العلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتقني مكاره الدارين يا كافي النارين والعارين واجعل فؤادي لك يا باقي أحب من كتب قد انزلت من الأحب واجعل كتابتي إليك قائدة واجعل حياتي للنبي فائدة واجعل به بعد صلاة وسلام عليه خطي جاليا كل ظلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم وخبير سميا صل صلاة شيعت ببشري مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروفي به خير الظروف يا خير من ناداه عبد بحروف واجعل حروفي معجزات أخرت وخير خيرات لديك ادخرت وهب لي اليوم به كن فيكون في الدفع والجلب والطيب للسكون بغير آفة وغير سلب في أبد ولي معادي يغلب ولي صف مالك أنفاسي يا كافي الأعداء والعفاس يا خير منزل وخير رازق يا حافظي يا منزلي يا رازقي صل صلاة شيعت بتوسعة على النبي والرسول ذي السعة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بأني شاكر لك على ما حازه المشاكر وأنني لست أرى سواك يا جاعلا هوايا في هواك وأنني إليك بالمختار صرفت كل سنت لي مختاري فسرمدا عني يصلي بسلام عليه في الآل مع الصحب سلام وصل يا عليم أفضل صلاة مع سلامك على كافي القلاة مزحزحا جميعهم لغيري وذلك الشفيع أذن خيري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصل يا خبير أنفع صلاة على الذي بخدمتي أبدي علاه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل قراطيسي به وقلمي خير عبادات وخير سلمي
لك علي خدمة تسر خير نبي كالكلي يسر وصلي يا وهاب سرمدا على خير خليل وحبيب قد على سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأبلي اليوم خوارق تدوم بغير مكر

والمقتدر ما حازه من العناء القدر نفى لغير جهتي ما ساء كاف كفاني كل من أساء فرحت خير الخلق تفريحا يدوم إني له حب وخل وخديم يسر للقدير ما تعسر على سواي والهدى لي فسر كرمني الكريم والمكرم وقادني بذكره المكرم واجهني جمال باقي النافع وانقاد للبقاء مع المنافع نزع للبركة المقتدر ولجنابي ليس ينحو قدر يا الله صل ولتسلم سرمدا على القليل والحبيب أحمدا وآله وصحبه وكوني لي غرضي بلا أذى يكوني وصل يا رحمن ولتسلما على الذي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم نظمي أعلى رضاك يا مزيل الكظم وصل يا رب الورى وسلم على سراجك المنير السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واختر لي اللهم في عقائدي والقول والعمل أنت قائدي وارفع جميعها بغير رد وامح انتحاء ما ساء لي كالكد واجعل تحركي مع سكوني مثل عبادات ذوي التمكين واجعل رضاك أبدا أنفاسي بلا أذن يا ماحي العفاس واجعل كتابتي

النفر يلا صلي ولتسلم سرمدا على شفيعنا البشير أحمد وآله وصحبه وعلم قلبي بجاهه وكل سلم واشهد لي.

يا من جزاؤه العداء أنساني وضرهم يا واهب الإحسان. صل صلاة ولتسلم بسلام على الذي هدى بأحسن الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واجعل بجاهه مقدماتي لديك سرمدا معظماتي. وصل يا رحمن.

إجاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واصرف قلوب من قلوني لسوى ما ساءني يا من كفانيهم سوى وأيس الشيطان والقبيلا مني وهب لي العلم والقبولا واجعل عبادتك عندي أحلى من غيرها يا من لديه الأحلى واجعل به عبادة عظيمة لك حياتي ليهب تعظيمه هب لي تعظيم جميع حرمات الله واكفني الشقاء والندمات واجزي جميع الأنبياء والرسل عني خيرا يا منيل العسل واجزي الصحابة خيورا عني مع الملائك معا بالمن بعد صلاة وسلام ورضا عليهم عنهم وقد للغرضا قد لي كوني فائزا سرورا جميعهم ولتكفني غرورا وصل يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التكليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واصرف بجاهه لغيري كل ما يجر لي شقاوة أو ظلما وصلي الله صلاة بسلام على الذي له جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي اللهم في الفرض رجب يا من يقود لي به أعلى عجب بأنني عنك رضيت جدا وعن شفيع قد أزال الكدا وأنني عبد لربي وخديم للمنتقى الذي السيادة تدوم وصل يا رحمن ولتسلمي على البشير والنذير العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الرغبة فيما ترضى ورغبة عن كل ما لا ترضى وصل يا رحيم ولتسلما على الذي تقديمه قد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه الشهور والسنين لي شواهد ورد لي الفنون ونور الإيمان والإسلام مع المتم بي والأقلام ونور الجنان سدد اللسان يا من له ذكري وشكري بالحسان وتب على كليتي وطهري جميعها والقلب مني مهري واجعل قلامي ومدادي هادية هداية للعقلاء بادية واجعل بجاه المنتقى عاداتي فوق رضا عبادك السادات آمين يا رب الورى بلا كدر أو آفة يا من به يجري القدر وصل يا أحد سرمدا على سيدنا الذي رفعت فعلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب توحيد كل مرسل وكل صاحب وخطي عسل واجعل كتابتي إلى الله أحب من كل خط وإلى الماح الأحب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا وصل يا لطيف ولتسلم على النبي والرسول السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

مراده بغير إرهاب واصرف بجاه المنتقى للأمة إغاثة تكفي الأذى والغمة ليس لأمة النبي سواك يا واحدا أكثرت لي جدواك لك توجهي في ذا اليوم أطلب خيرك لخير القوم وجه لأمة نبي المشفع صل عليه مغنيا عن مدفع ولتغنهم بك عن المعاصي ولتكفهم ضرر كل عاصي وصل يا لطيف يا أحد يا هادي على خير مطيع هديا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم بحق الله سبحانه وبرسول الله بعد صلاتك عليه بسلام عني مواهب الجميل والسلام بلا تكلف ولا تزلزل يا خير رازق وخير منزل يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سمي صل صلاة تجذب المكارم لخلقي تزحزه المحارم إلى سوى قلبي وقال بي معا على الذي خير المزايا جمعا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له خير سلام لا يريم يقود لي منك مرادي يا كريم بلا أذى ولا جوى ولا مرض ولا عدا وليطيب الغرض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا صل صلاة لتطيب الزمن وليتخلد إلى الخلد الأمن مع سلام عاصم من كفر وأهله يا من حبى بالغفر على الذي أورثتني الكتاب به وعني زحزح العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به نظمي ذا سرورا له ومني يقبل البرورا واغفر لوالدي يا ذا الرحمة ولهما هب ربي منك رحمة ولتصلح البرور إصلاح العليم وصدري يجعل ربي منبع العلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بودود ومجيد سميا صل صلاة تجلب الوداد لي والرضا والصدق والأمداد مع سلام يدفع الفسوق لغيرنا ولينير سوقا على الذي خدمته قد زحزحت لغيرنا شقا وفوزا منحت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه

يا الشقاء والحسداء ولم توجه لجهاتي حسدا يا من أراحني من الشيطان وكل متعب لدى أوطاني صل صلاة بشكوري تشهد مع صلام بفلاحي يشهد على الذي زحزح كل من أراد ما ساءني إلى سوى يأذن فراد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزه عني خيرا لم يكن لغيره وارض عن الصحب بكن والتجزهم عني خيرا لا يريم يا مغنيا لي يقود ما أروم واجعل حروفي به رضاك يا من رضيت عنه إذ أرضاك يا من أتني بمنايا الحرم منه به وزادني محرم صل صلاة لا تزال قائدة إلى نبي الله خير فائدة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسلما عليه في الجميع يا خير مغن نافع سميع كما جعلته رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل يا من حماني عن معاد وسفر وقاد لي خيوره منه سفر صل صلاة لا تزال مدخلا بشرا بتسليم تفي معصلا في قلب من ليس يماثل البشر في الخلق والخلق وكثرة البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما جعلته سرور الصالحين ونوره يقودهم في كل حين يا الله يا آخر أنت الأول يا من به يصفو ربيع الأول صل صلاة

قدر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما جعلته منير السادة الأصفياء الأتقياء القادة وصل سرمدا عليه بسلام بجملة الحزب الكرام يا سلام يا قائدا للذكر كالمثاني يا من به طاب ربيع الثاني صل صلاة لا تزال راصدة كل معاد للجنان قاصدة مع سلام طارد كل حسود ترضى السحابة ذوي النور الأسود على نبي الله سيف الله سيدنا النور رسول الله سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما جعلته ولي الأتقياء في السر والجهر عدو الأشقياء ولي به حببتني للمسلمين كما لغيري صرفت المجرمين يا من وهبت لي هدى دليلا يا من به طابت جماد الأولى صل صلاة لا تزال راقية نامية مشكورة وباقية مع سلام خير خير يدخل في قلب سيد الورى فيدخل على الذي أحببت ربي كما جعلته لي به محكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامحو توجه الأذال أبدا بجاهه يا من به قد عبدا واجعل مكاتبي لديك حسنا وعندك جعلني خديما أسنا وامحو توجه الأذى لجسدي ولا توجه لجهاتي حسدي يا من حماني عن عناء الفانية ولي تطيب جماد الثانية صل صلاة لي تخلد البشر بشارة للمنتقى خير البشر مع سلام سائق ما لا يليق إلى سوى من بثنائي خليق سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل مدائحي له والصلوات فوق العبادات معا والدعوات ولتغنني بها عن التسبب يا من حماني عن عدا وتبب واشهد لي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن يا قائدا لي من رئيس الحرم خليلنا حبيبنا محرم ما سر قلبي نافعا مسرمدا يا من له مني امتداح أحمدا صل صلاة بسلام لا انتهاء له على من قاد لي ما يشتهى في الحال والمآل وهو السند من لسواي قد نفى من فند يا قائدا لي دون كسب وسفر مخجل كسب وسلاح في صفر صل صلاة بسلام شيعت

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا قائدا لي ما محا تقولا وقدت لي منك ربيع الأولا. صل صلاة بسلام كملت وبركات الراقيات كملت على ابن عبد الله عبد الله قائد خلق الله للإله سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا قائدا للذكر والمثانيا وقدت لي منك ربيع الثانيا. صل صلاة لا تجاريها صلاة على نبي الله ضيغم القلاة مع سلام لا يجاريه سلام وبشرا بي ذا جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا قائدا لي كرما تجليلا وقدت لي منك جماد الأولى. صل صلاة تطرد الأعداء لغير نحوية وتمحو الداء مع سلام يكشف الأسرار لي أبدا ويذهب الأشرار إلى سواي وسوى عيالي ويذهب الحكام كالأقيال إلى سوى نحوي بلا لقاء ولا مدارات ذوي الشقاء على النبي والرسول العلم من لي يقود علم ما لم نعلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا من كفاني كل ذي شقاء وكنت لي بالبشر والبقاء. صل صلاة تعلم الغيوب على الذي قد زحزح العيوب سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وعظم قلمي. يا من يقود لي من اللوح العجب يا قائدا لي منافع رجب. صل صلاة قد صفت من اللغى على نبي الله النور البلغى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع له

كل غرض ولسوى جسمي وجه داء ولسواي زحزه الأعداء يا من حباني بالذي لي بانا يا قائدا للنفع في شعبانا صل صلاة لي تخلد ولن تنفي العداء.

أمر وناهي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروف يأته لي جنة عن العداء وجنة للجنة يا من وهبت لي خير فيضان وجدت لي فضلا بشهر رمضان صل صلاة لتقود كل ما لاخترته إلى

المظلوم يعصمان من وهم على الذي آتيته الذكر الحكيم منك ونورت به قلب الحكيم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأذهب الشقاء والعناء لغيرنا وابلنا الغناء ولتخرجا من كل قلب قد قصد ما ساءني حيث رصد يلا

كوني خديمه ظهر في البر والبحر ولي قتلي قهر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعلم الأعداء أني عندك لا عندهم بشارة لجندك بين لهم تبين من لا يخفى عليه شيء قائدا للأخفى يا مرشدا إلي قاد رشده يا من له شكري من ذي القعدة صل صلاة لي تطيب القعود في كل شهر وتقود بالسعيد إليك بالذكر وبالحديث بحكم يا معطي التحديث على الذي طيبت نفسي كما وهبت لي به الهدى والحكمة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأذهب الذي يريد كل ما يسوءني لغير ضرري معلما ولا توجه لجهات الظلمة وسق لغيري حاسدي وألمة يا من حماني قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة وكنت لي في كل شهر وسنة يا من تعالى عن منام وسنة صل صلاة لي تكون المنى ليتقود عرفات ومنى مع سلام كل شر يحمد وليقود كل خير يحمد على الذي إخدامه لي قادا من قاد غيري له فانقادا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروفي بأفضل البشر في أبد له رضا أعلى بشر يا من وهبت للشهور بشرى لي أطبتها معا والعشرى لي قدت من جلى وما تكمنا ولي بدا البشر بأيام منا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لا تزال ساطعة أنوارها كل حجاب قاطعة مع سلام نوره يطهر قلب المصلي وبه يمهر على الذي جعلته وسيلة لك وقاد للهدى وقيلة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروفي هذه أنوارا يا من لغيري وجه البوارا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسلام مؤمن قد سمي صل صلاة

عقبتي بلا أضغاني يا منزلا لي جاد بالمغاني على الذي خدمته لي طيبت مواطني ولي هداك وهبت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الأمان في كل الأياد واجعل حياتي به خير أياد واجعل قلامي ومدادي واللسان داعية لذي الجمال بحسان واجعل كتابتي للجنان موصلة منيرة جناني يا الله يا ذا العرش والكرسي يا متحفا بسرك القدسي صل صلاة بفلاح تضمن لي أبدا لديك يا مهيمن مع سلام بصلاح ياتي يقود للحديث كالآيات على الذي أعطيته مدادي مع قلام قادها ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب لي اليوم حلاوة تدوم في كل ما اخترت يا باقي القديم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة عمري تصون عن اللغى يا من له تحسين مع سلام يصلح الأوصال.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل به يا مالكي أعراضي صفى العيوب وشفى الأمراض. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر قد سميا، واشهد لي الدهر بأني منصرف عن العداء لك وأني معترف بالذكر والشكر بلا كفران. يا معطي الدار مع الجيران مصليا مسلما على النبي فائق كل أقرب وأجنبي. صل صلاة تخلد العطايا مباركات تمنع الخطايا من التوجه إلي سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه، وارفع لك عبادتي وعادتي بفضلك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وبصير سميا،

ما صلى من كل مكر يصرف ولسواي أبدا ينصرف على الذي نفى ذوي الإخراج قبل لكفرهم مع استدراج إلى سوى ما اختير لي من المباح وقاد لي خير برور ورباه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل ممري ومقري والديور لي شواهد بأفضل خيور واجعل بيوتي كلها مساجدا يا نافيا من لا يكون ساجدا إلى سوى ما ساءني حيث انتحى يا من لنا باب الجنان فتحا يا من حمى كليتي عن الشقاء وأهله وكل مفض لشقاء صل صلاة للمنى تصحح يا خير شاف إنك المصحح مع سلام لينير بالي في الحال يا منير واستقبالي على الذي زحزح عني الداء وزحزح الشيطان والأعداء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصحح التوحيد والأقوال وصحح الأفعال والأحوال ولتخرج الميل إلي من قلوب قوم قلوني ولتخلد للحليب واجعل فيوض كالكلي منيرا قلوب حزبك وأسطع نورا واجعل كتابتي وقولي عندك حق اليقين فرحة لجندك وارفع قائدي وقولي والعمل

مكرميا أوصلت لي أثمان ما عني يبيع بلا إقالة بمفخر ربيع لك شكوري بعد حمل خالدي عن نجز أمي أبدا ووالدي خيرا كثيرا راضيين عني وليكن بكرم ومني وصل عني أبدا على النبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وزده أفضل سلام أبدا عني يا خير كريم عبدا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلتني إليك بالمشفع يا مغنيا عن حاسد ومدفع صل صلاة عن عداك تغني وعن مناهيك معا يا مغني مع سلام ليوصل الصلاح مخلدا لي الرباح والقد صرفت لغيري العداء معا فانصرفت إلى سوى ضري والإفساد والمكر والغرور والحساد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم سلامة من جالبات لومي واجعل بجاه المنتقى حياتي رعاية القرآن ذي الآيات وبشر كل مؤمن ومسلم ومحسن معصومة من ظلم.

بيانا صل صلاة تمنع الرجوع لغير ما يرضيك لي والجوع لي أبدا مع سلام يوصل منك إلي يقنا يا موصل على الذي لك توجهت سنين به وقدت للحلال والفنون سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليقد شكرا وعلما بدعا وأجر نفع طاردا من خدعا وارفع مكاتبي يا شكور يا خير من نحى له شكور شرعت بانيا بناء الذكر واجعل مكوثي لك خير الشكر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا

على الذي صيرتني خديمة وقلت لي بين الورى تقديمة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأعطني التقوى.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل شروعي طارد الأعادي لغير نحوي مخزي المعادي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا، قد حلت بيني وبين العائق، جمعت بيني وبين اللائق. صل صلاة بشروعي تشهد، مع صلام بمضي يشهد، على الذي بيني وبينه اتصل، بلا انفصال يا نجي من وصل. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، والتجز عني أهل بدر خيرا، يا من بهم ساق لغيري ضيرا، وليهب بهم تلازم الخيور، مصفيا بهم ممري والديور. واجعل كتابتي فوق النفل، فاتحة للخير كل قفل. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا، وهبت لي بفضلك اتصالا، كفيتني بحفظك انفصالا. صل صلاة تدفع العوائق، لغير نحوي لي تقود اللائق، مع سلام يدرأ المفاسد، لغير ذاتي ويقين الفاسد، على الذي يسره إخدامي له مقدما لدى الخدام. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل تلاوتي وخطي أحب إليك من خير كثير يا محب. وفي كليهما قد الأجورا، لي منك منصفا ولن أجورا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا، جمعت ما لاخترته بالله.

يا من لغيره زحزح المخوف على الذي لك به وصلت وما ترددت ومن فصلت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشكر حياتي بك يا شكور يا رافع مني له شكور يا الله يا رحمة.

الكرما، يا من لغيري زحزح العرم رما، مع صلام مذهب لغيري، ما لم تحب لي مديم خيري، على الذي أوصل للخيور صفى بها للعمر والديور، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وهب

قبيح. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا خلنا يا حبنا، أمرتنا بأن نصلي على سيدنا محمد ظرف العلا وأن نسلم عليه، فأقول لوجهك الكريم لشكر المقول. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الثناء والحمد والشكر معا على الذي فضلك لي قد جمعا. صل صلاة تملأ السماء والأرض يا من قاد لي نماء، مع سلام يرتقي للعرش ويملأ الكرسي يا ذا الفرش، ويدخلان البشر في قلب النبي سرور كل أقرب وأجنبي، على النبي المنتقى محمد وآله وصحبه والحمد. واجعل بجاهه العظيم قولي منورا يا ذا العلا والتولي، واجعله خدمة بلا عيوب يا عالم الظاهر.

المنتقى حياتي مسرة الحديث والآيات وانشر علي بركات الفاتحة واجعل قلامي للغيوم فاتحة وانشر علي بركات البقرة يا من يوجه لغيري سقرة وانشر علي بركات آل عمران في الحال وفي المآل وليهب بصورة النساء عافية الصباح والمساء وهب لي الفتح ويسر العلوم لي وزدني منك علما يا عليم وهبت لي من فضلك العظيم ما قادني للشكر بالنظيم أعدتني بك من الشيطان لي كنت في الممر والأوطان.

وما والاه إلى سواي سرمدا يالله يالله صل أبدا وسلما على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لنا به الصراط المستقيم صراط من مال لغيرهم سقيم وهب لنا الإيمان والإسلام.

وصل يا رحمن ولتسلم على النبي العربي العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروف ذائه النظام جالبة إلى المنى العظام واجعل جميعها أجل بركات وسكنات يهديا والحركات وصل يا رحيم ولتسلم على الرسول ذي المزايا السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حياتي له مسرة يا باقيا كفيتني المضرة واكتب له في كل ما مني يفي ما سره يا من يصون حيفي يا الله صل ولتسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واذهب بما يسوء قلبي أبدا إلى سواي وسروري أبدا وصل يا رحمن ولتسلما على الذي إليك قاد العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وبالذي يسوء قلبي أذهب بغير توجيه إلي يذهب واكتب لي اليوم مقامات الرجال يا من يقود لي دواما النجال وصل يا رحيم ولتسلم على خليلي وحبيب السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب في الخط ما ليس يكون لأحد يا من له كن فيكون واكتب لي اليوم مصونا لم يرى قط لغيري ولغيري لن يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لي تقود مرشدا يقود لي بلا انتهاء الرشدا مع سلام لي يروض الأغبياء روضا به تندمهم يا ربي على الذي جعلته مخدومي يا من به لي جدت بالتقديم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وبكتابتي سخر لي جميع من لم يحبوني فإنك السميع وهب لي اليوم مصونا مسكتا من ساءه تقدمي وأسكتا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة قد تزحزح قلوب من لم يحبوني لغير ذا حليب مع سلام لسواي يذهب ما ساءني في أبد فيذهب على الذي قد زحزح الحسادا إلى سواي وكفى الفسادا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعندك جعلني بشارات الكرام يا باقيا حميتني بلا انصرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة تذيب الأكدار إلى سوى نحوي والغدار وتذهب المبيع عني سرمدا لغير ذاتي وما لم يحمدا مع سلام لي يخلد البشر على الذي جعلته فخر البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

قلبي تزحزح العيوب مع سلام لي يلين القلوب بلا أذى ولي يخلد الحليب على الذي طيبت قلبي به وجدتلي تكرما بي به سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له في مسرات تدوم يا من به له جعلتني الخديم وهب لوالدي في بروي مسرة تبقى بلا غرور يا الله يا رحمة.

على الذي بإذن خير وصفا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ووجه المبيع عني أبدا لغير ذاتي وسروري أبدا واجعلني اليوم وبعد اليوم عن كل ما لم ترض لي ذا صومي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا مني اشتريت سلعي وقلت لي بدلها وبرضاك جدت لي صل صلاة لي تقود كل ما لاخترته والقلب مني علما مع سلام لسواي يدري.

Ya Rahim Ya Malik Ya Quddus Ya Mukrim Ya Salli Salatan Li Taqud Siddqa Fi Khidami Tuzri Al-Fuyud Wadqa Ma Salamin Li Yajud Bilwafa Fiha Ala Mahim Maha Mukhawifa Sayyidina Muhammadin Wal-Ali Wasahbihi Fil Hali Wal-Maali Wasun Jihati Kullaha An Kadari Ya Man Bi Amrihin Jirarul Qadari Wahab Liya Safa'a Fil Layali وجملة الأنهر مع عيالي واصرف جوالب الشقاء والنكد لغير ذاتي واحمني عن كل كد ولتجعل الدنيا لي المصالح قائدة عبدا خديما صالحا وسق لغيري جملة المفاسد عبدا شكورا واحمني عن فاسدي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك شكوري أبدا وحمدي يا عاصمي من خطأ وعمدي صلي صلاة كالكلي تنور وتصلح البدن يا مصور مع سلام ذاهب بالداء لغير ذاتي مع الأعداء على المجمل الجميل البشري الحسن الأحسن معطي البشري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي التاويل والتفسير ولي يسرنهما تيسيرا وعصم قائدي مع الأقوال والجملة الأفعال والأحوال وللمكارم قد الأخلاق والتقني الضلال والإملاق وفي الكتاب والحديث هب لي ما لم يحز

تن الأنين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل قطع قائدي مع أقوالي وعملي للخير كالأحوال أسكنت في المكارم الأخلاق يا من محى الغربة والإملاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كرمتني بكونك الكريم وقدت للنصرة والتكريم صل صلاة لا تجاريها صلاة إلى سوى نحوي تزحزح القلى مع سلام لي ييسر العسير على الذي لك به انتهى المسير سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به نفسي مع هوايا عونين لي بك على تقوايا وقدهما بخير خير للجنان وكل يعصم ولتنور للجنان ولتعصم القلب من الأغيار واجعل حياتي بشرى الأخيار واشغل عداك بسوى مضرتي يا باقيا أبقيت لي مسرتي لشهد بشكري لك في الفرد رجب وفي سواه يا مديما للعجب قولي فيك اليوم لست أحصي ثناء باق كان لي يا محصي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصحبه مكاره الدارين لغير ذاتي مع العارين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة خير خير جالبة لي أبدا.

وكونه لي بك أيضا اشتهر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب لي اليوم وبعد اليوم كوني سرورا لخيار القوم بلا لقاء كافر أو ذي نفاق أو مشرك وسوق يجعل ذا نفاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة نورها يدوم تشهد لي بأني الخديم مع سلام نفعه لا ينتهي يقود لي مع الرضا ما أشتهي على النبي الهاشمي العربي من لي به قضيت ربي أربي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

مع سلام زايد فوائدي يجود لي بأنفع الموائد على الذي يسره جناسي مصان كلي عن الخناس سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزه عني كل يوم خيرا كثيرا صافيا عن لومي واجعل مدادي وقلامي أحب إليك من خير كثير يا محب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قدت لنا الرسوخ واليقين يا من شقى وأهله يقينا صل صلاة لذة تخلد في قلب أفضل الورى فتخلد على الذي يسره لزومي أي ذي البراق حب ذي الحيزوم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتقني في كل شيء مكرك يا من سلبت لي بفضل ذكرك ولي في التأويل والتفسير خد المغيبات بالتيسير وعصم فؤادي ولساني من لغى وعندك جعل

الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ألهمتني وفقتني للخير عصمتني من الوراء والضير أوزعني الشكر على النعماء يا مخلد الصفاء والنماء بأن تصلي صلاة عني على النبي المنتقى بالمن مع سلام عن سواه يغني في ظاهر وباطن يا مغني على الذي قبلت مني خدمتي له به وصنتني عن صدمتي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واصرف بحق وجهك الكريم يا معطي التقديم والتكريم إلى سوى ذات المكاره مع كل المفاسد وللمنجمع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت ضر كل